0: الكريم ومكتبي مستمعتنا مستمعينا الكرام الضيف محمد حسن الصايدي والحتيبي في لقاء اللي اكيد غادي يكون مدوره وحنا كنعرفوه ما شاء الله عليه على مخزنه الشعريه. اذا سي صايدي كنجد ترحم بك عبر تيليدات الداخله.
1: مرحبا احمد، شكرا
0: شكرا

0: نموذج للحكم الشعرية طبعا اختارها حسب ذوقك الرفيع. شكرا. يقول الشعر بشكل عام: وما علمت الانسان بعد الامور ليس بالعلم ثم المال فالخلق بالهدى. يعني شباب العلم اثنانهما معا، وفاز بما يهوى واعتز وافتضل، وان يبتدى بالمال لا خريلة تعرفه وكان الجهل من علمه بدل، وان يبتدى بالخلد يفقدهما معا ويفقدها ايضا ويبقى على عوض.
1: الله، جميل جدا. أكيد عندك حكم أخرى شعرية سبق ما نشوف معك هذا الحكم. تعرف أستاذ الصعيدي أن كلمة المزاح أو المزاح في اللغة العربية أصلها أنه يؤدي إلى إزاحة ما يزيحنا عن الصواب، ولكن أكيد فيه شعر قيل في هذا الجانب ديال المزاح. هل أعطيتنا نماذج من محفوظاتك الشعرية أو من مختاراتك اللي كتكلم على هذا الجانب ديال المزاح؟
0: صحيح. يقول الحكيم: المزاح استدراج من الشيطان واختلاع من الهواء. قال علي: ما مزح أحد إلا مجة من عقله مجة أو مجة. يقول الشاعر: إياك إياك والمزاح فإنه يجري عليك الطريق.

0: والرجاء نجا ويذهب الراجي بعد بهائه ويريح بعد العز صاحبه لله. يقول لآخر إن الصديق يريد بسطك مازحا فإذا رأى منك الملالة يقصر، وترى العدو إذا تيقن أنه يؤذيك بالمزح العنيف يكسر.
1: جميل. إذا نائلة الدعاء دائما تكون رزينة باش كتكون داخلة في الفكاهة. طيب سي صعيدي، وحنا كنتكلموا على هذا الجوانب الشعرية، أكيد مما يغني الأغراض الشعرية شين قال له الفخر، ما كرهتش تعطينا نموذج على غرض شعري اللي هو الفخر؟
0: الفخر وسائلة، وسائلة ما حرفتي قلت حرفتي مقارعة الأبطال في كل شارقي. إذا عرضت خيل لخيل رأيتني أمام رعي الخيل أحمي حقائقي. أصبر نفسي حين لم أرى صابرا على ألم البيض الرقاق البوارق. يقول له خلال إنما أبغي جوادا بماله كريما حياه كثير الصدائق. فتن همه مذ كان خود خريدة يعانقها في الليل فوق النمارق. يقول ثانيا
1: طيب هدف في الشعر، ولكن نبغي تحكي لي عندك ما قيل في الشعر العربي بالنسبة للطبيعة النباتات أو لما يعرف بشعر الطبيعة.
0: زين الريحان. أيه. الريحان يميس بحسن قد يلذ بشمه شرب الكؤوس كسواد لبسنا ثوب خز وقد قام مكاشف رؤوسي.
1: وأكيد عندك شيء نقال شعرا في العنب إذا كان فيه شيء، أو ليلة عندك
0: تأتكلم ثاني. وغصن من الريحان أخضر ناظر نما بين غصن نرجس وشقائق. يريك إذا كف الصبا عبثت به شمائل معشوق وذلة عاشقي.
1: طيب هذا هو اللي ننظر أنك تعطينا نماذج عن الورد، ما قيل شعرا في الورد.
0: زين. يا راقدا ونميس ونسيم الصبح منتبه، يا راقدا ونسيم الصبح منتبه في روضة القصف والأطيار تنتحب الورد ضيف. فلا تجهل كرامته فهاتيك قهوة في الكأس تلتهب سقيا له زائلا تحيا النفوس به يجود بالوصل شهرا ثم يحتجب. اشرب على الورد من حمراء صافية شهرا وعشرا وخمسا بعدها عددا، واستوفي بالكأس من لهو ومن طرب فلست تاما صرف الحادثات غدا.
1: وبالنسبة للشعر اللي نقال في الطبيعة في العنب بالخصوص سي صعيدي،
0: هدية شرفتنا من أخ ثقة نعم الهدية إذا وافتك من يده نوعان من عنب جاء على طبق كأن طيبها من طيب محتجي. فأبيض العين يحكي لون أبيضه وأسود العين يحكي لون أسوده.
1: جميل. هذا نقال في العنب. ماذا عن قصب السكر سي صعيدي؟
0: ورماح لغير طعن وضرب بل لأكل ومص لب ورش في كملت في استوائها ها واستقامت باعتدال وحسن قد ولطف.
1: الله جميل. طيب ندور فيه شعر قال له شعر اللغز أو لغز في الأشعار، ما كرت تختار لنا جوج لغزين من اختيارك. اللغز الأول سي صعيدي.
0: اللغز الأول هو ومسرعة في سيرها طول دهرها تراها مدى الأيام تمشي ولا تتعب وفي سيرها ما تقطع الأكل ساعة وتأكل مع طول المدى وهي لا تشرب وما قطعت في السير خمسة أذرع ولا ثلث ثمن من ذراع ولا أقرب.
1: إذن هذا اللغز الأول.
0: اللغز الثاني يقول وأهي فمذبوح على صدر غيره يترجم عن ذي منطق وهو إبكم تراه قصيرا كلما طال عمره ويضحى بليغا وهو لا يتكلم.
1: إذن جميل لغز. إذن شنو الجواب ديال اللغز الأول؟
0: اللغز الأول هي الطحانة.
1: اللغز الثاني هو القلم.

0: ياك سوتاني القلم او ما يعرف باليرع.
1: نعم
0: طيب ما كرهتش نختم معك هذا اللقاء الا عدت فيه طرفه من طرائف تراث العرب سي
1: تراث
0: صعيدي.
1: العرب واحد من كثر البرد عاد يتمنى كاع اللي يطيح في النار كاع يطيب فيها بهم شدة البرد.
0: به نسى راسو من متن
1: بهم شدة البرد
0: الكريس.
1: قال يا ربي ان البرد اصبح حالكا وانت بحالي يا الهي اعلم، فان كنت يوما في جهنم مدخلي ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم.
0: ان لله هذا نسى راسو السي صعيدي.
1: يقول ثاني واحد ثاني في موضوع ثاني، يطمع ربي ان اصلي عاريا ويكسو غيري كسوة البرد والحري، فوالله لا صليت ما عشت عاريا عشاء ولا وقت المغيب ولا الوتر ولا الصبح إلا يوم شمس دفيئة، وإن غيمت فالويل للظهر والعصر، وإن يكسني ربي قميصا وشبة أصلي له مهما أعيش من العمر.
0: هذا ما شاء الله، هذا كيبين أن الجريس ولا مثل البرد فاش يكون متين يجعل مولاه أنه يحرك فيه شعور اللي هو خاص. إذا باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم اللي قام بهذه الجولة الجميلة فيها الدعابة فيها الشعر الجميل سي محمد حسن الصعيدي ولا الحتيم على كل ما تفضل به، في إن شاء الله أننا نستضفوه في حلقة مقبلة بمشيئة الله.
2: اكتشفوا اسرع نيوز منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. اسرع نيوز تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق اسرع نيوز. اسمرتي نيوز، الخبر اليقين من المصدر.

0: كاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجوهر، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: داخل الجامعة إذاعة كل الجامعة والأذواق. شو اللي غيرت أسهرتي لايف في حياتكم؟ مع أسهرتي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
1: مع أسهرتي لايف الفراجة النتائج وأخبار الرياضة في بنتي معايا ديما.
2: أخبار بلادي وأخطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لأسهرتي لايف.
3: نبدي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يؤثر النوم بشكل كبير على صحة الجسد والعظام، فقد يستيقظ الشخص ولم يشعر بتعب شديد وألم مزعج في عظامه، وهذا يكون نتيجة وضعية نومه الخاطئة. يزيد النوم على الأرض تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس الجيد ويحسن الوقفة العامة للشخص، فهو يمنح الجسم المقاومة الضرورية له. كما يساعد النوم على الأرض الإنسان على الاستيقاظ بنشاط في الصباح الباكر حتى لو كانت ساعة نومه قليلة، وذلك بسبب عدم وجود صعوبة في القيام من السرير بسبب النوم على سطح مستوي.

التخلص من الآلية المجرية للرقبة، وبالتالي النمو بشكل جيد وبشكل أسرع. وقد أكدت الدراسات الحديثة على أن النوم على الأرض يقلل التجاعيد في الوجه، كما أنه يحسن الدورة الدموية ويزيد تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس بشكل جيد. وتطلق الغدة النخامية عند النوم على الأرض هرمون، وذلك بالنسبة للأشخاص اليافعين يسمى هرمون النمو، والذي يزيد من كثافة وطول العمر وتعزيز العروض الفقري بالنسبة للأطفال. أما عن أضرار النوم على الأرض فتحصل في حدوث آلام في الظهر في حالة عدم النوم بالطريقة الصحيحة، واحتمال الإصابة بنزلة البرد وذلك بسبب النوم على الأرضية الباردة. وكذلك قد يسبب ذلك في التعرض للجراثيم المنتشرة أو احتمال نزعة الحشرات للنائم وذلك بسبب قربه منها. لذلك ينصح الأطباء النوم على الأرض باستخدام بطانية التي تستخدم في رياضة اليوغا والحرص على النوم على الظهر لتحقيق فوائد كثيرة، وكذلك محاولة النوم على ثني الركبتين لأن ذلك يزيل الضغط الكبير على أسفل الظهر. وأخيرا الحرص على النوم على أرضيات الغرف المفروشة بالسجاد النظيف لأنها توفر راحة أكثر من الأرضيات الأخرى. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.

0: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

وجدتها فاذا يقولها

ஆண்டவர்

الليل

كلمنا والدهر وعليك من الأحوال أخرج من الأحوال أخرج من الكلمات.

Selamlar, merhaba, merhaba.

المكتبة. المكتبة اقتبسها عن مسرحية اللص أحمد بولان. ضبط الصوت محمد الشرقاوي. إخراج الهاشمي بن عمر.

أشهد. مصحف؟ آه، دار النشر، المكتبة الأحمدية. هذا من عندي.

0: ما تدخلش ما تدخلش أرجوك أرجوك.
1: الله على الجنة، دخلت عليك بالله بأي حق كتمنعيني من الدخول ليها؟
0: من فضلك سير في حالك.
1: نمشي في حالي على أش من ذنب ارتكبت حتى ترضيني من هاد الجنة؟
0: من فضلك هذا راه بيت النعاس ماشي الجنة.
1: عارف عارف يا وفاء، غير بغيت نقول لك باللي أي مكان كتسكني فيه هو بالنسبة لي نعيم، نعيم معطر بأنفاسك.
0: يا ربي لا جحيم.
1: وكيف مكان هذا الجحيم اللي كتحكي عليه فهو ما كيسوى حتى شي حاجة بالنسبة لهذا النيران اللي في قلبي.
0: أرجوك خرج ولا راك غادي تسبب شي مصيبة.
1: وفاء أنا عندي اليقين أن هذا الفشوش ديالك ما غاديش يدوم بزاف، ولازم ما يجي الوقت اللي تجي فيه لعندي بيديك وبرجليك.
0: بابا بابا أرجوك.
1: أو من فضلك ما تعاوديش تخرجي هذه الكلمة على فمك.
0: أرجوك بدل هاد الساعة
1: بخرى. حتى أنا أرجوك ما تحرمينيش من هاد اللحظة. شحال غادي نكون سعيد وفرحان لما تسمحي لي بلحظة معاك، لحظة وحدة نشريها من عندك بكل ما عندي من أموال وبأي ثمن ومهما كان غالي. تطلبي مني أي حاجة، أي حاجة واخا تكون روحي.
0: الطلب اللي غادي نطلب منك
1: شنو هو؟
0: خرج من هنا دابا وفي هاد اللحظة. هادي مي بلا شك كتعيط على الخدامة باش تسول عليك، سل عندها.
1: انا غادي نمشي نلبس حوايج النعاس ونعاود نرجع.
0: من فضلك ما ترجعش، راني تعبانه وحاجه للنوم.
1: لا غادي نرجع لعندك مره اخرى وشوفي ونقدم لك المفاجاه اللي موجود موجد لك.
0: من فضلك
1: مفاجاه.
0: لا خلي المفاجاه حتى الغدا.
1: المفاجاه ديالي ما غادي يكون عندها حتى شي معنى غير في هذه الليله.
0: من فضلك سير قبل ما تقلق امي وتجي تقلبك وتصيبك هنايا.
1: واخا الى اللقاء، من دابا ربع ساعه نكون عندك.
0: يا ربي يا ربي انقذني من هذا الشيء اللي انا فيه. يا ربي يا ربي ارسل لي انقذني من هذا المأزق. شكون انت؟
2: أنسة، ما كان علاش تخافي؟ على ماشي انت اللي عاد سالتي الله باش يرسل لك لينقذك؟
0: شكون انت؟
2: انا هو اللي كنت كتطلبي من الله يرسل لك باش ينقذك من المأزق اللي انت فيه.
0: ليس؟
2: يا سلام، هكذا كتسميه واللي كيجي لعندكم من السماء باش ينقذكم؟
0: ولكن انت جيتي من النافذة.
2: طبعا دخلت من النافذة لانها اسهل طريق.
0: المهم شنو جيتي تعمل هنا في بيتي؟
2: اولا واش ما كتذكريش اننا يعني بغيت نقول تقابلنا قبل هاد الساعة هادي؟
0: تقابلنا؟ فين تقابلنا؟
2: من شفتي هاد المصحف هذا؟
0: من المكتبة في حي الموحد.
2: بالضبط، واش ما كتذكريش اللي باع لك هاد الكتاب؟ شوفي فوجي مزيان.
0: تماما، انت عاد تذكرت
2: بالإمارة كان الثمن ديال المصحف 20 درهم وانتي عطتيني ورقة ديال 100 درهم وما كانش عندي الصرف وخليتك في المكتبة ومشيت نديري بالصرف.
0: نعم مازال كنتذكر، انما شنو جيتي كتعمل هنا في بيتي وفي هذا الوقت المتاخر من الليل؟
2: في الحقيقه واش تبغي نقول لك الصراحه؟
0: طبعا بغيك تقول لي الصراحه.
2: في الحقيقه انا حشمان نقول الصراحه، خصوصا واننا ما كنتش يعني ما كنتش باغي القدر يلاقيني معاك انت بالذات. في الواقع ما كانش قصدي نجي للمحل فين كتسكني، كل ما هناك هو انني تخيرت احسن فيلا موجوده في هذا الحي بلا ما عرف حتى شكون ماليها. ومن بعد ما دخلت للحديقه لقيت الشرجم ديالك مفتوح وهذا هو اللي شجعني ندخل بسهوله، خصوصا وانني باقي جديد في هذه المهنه الغير الشريفه.
0: اذا باغي تقول لي باللي جيتي تسرق؟
2: بالعكس انا ما كانش قصدي نسرق، بل غير بغيت نتسلف. ثقي بيا. ايه لو كان ما حصلتنيش هنايا كنت تلقاي ورقه مكتوبه بخط يدي كان وعدك فيها باللي غادي نرجع لك المبلغ مباشره من بعد ما ينجح مشروعي.
0: مشروع؟ فين مشروع؟
2: مشروع تجاري، كنظن بلي ما كاينش عارف التفاصيل ديالو، وثقي بيا باللي هذا هو قصدي.
0: اذا بما ان قصدك هو تسلف، علاش اللي ما تمشيش للبنك؟
2: في الواقع انا ما كنبغيش نتعامل مع الابناك. عرفتي علاش؟ لانهم ما كيثقوش في امثالي، تانيين غادي يطلبوني واش عندي شي رصيد اخر في شي بنك اخر او شي حاجه اللي كتضمن انني غنرد لهم فلوسهم. في الواقع ما كيخصني نكون غني باش عتسلفني قبلك.
0: شحال بغيتي نسلفك؟
2: انا بحاجه ل 10000 درهم، مليون الفرنك.
0: 10000 درهم؟ كتطلب المستحيل. منين غادي يجيني انا هذا القدر؟
2: سوء الحظ ديما تبعني. يا ربي كيفاش يمكن نلقى هذا المبلغ وكيف ما بغات تكون الوسيله. سامحيني يا انسه، ما كانش قصدي هكذا. كل ما هناك انه انا مشكلتي خلتني ما نفكر غير في مصلحتي واهدافي. اسمحي لي، راني سمعت كل ما دار بيناتكم الحديث من راه الزهر هذا. يعني اذا الكلام اللي كان كيدور ما بينكم وبين داك الراجل كان هنا.
0: سمعتي كل شيء؟
2: حقيقه ما كانش من حقي، ولكن في الواقع قولي لي بعدها، هذا الرجل باك؟
0: لا.
2: كيفاش ماشي باك وانتي كنت كتقولي لي با؟
0: غير كنعيط له با، لكن في الواقع هو ماشي با.
2: مالكي كترتاحشي هكذا يا انسه؟
0: ارجوك خليني وحدي.
2: مالكي خبريني شنو بيك؟
0: من فضلك سير في حالك وخليني لمصيري.
2: ما يمكنش، ما يمكنش نخليك بلا ما عرف شنو هو الاسباب اللي خلاك تقابلي لص بحالي بشجاعة وفرمشة عين تخونك هاد الشجاعة هادي.
0: أرجوك هادشي ماشي شغلك. واش ميكفيكش هاد المبلغ اللي معايا؟
2: علاش ما بغيتش تقولي لي الأمر اللي كيعاتبك؟ يمكن نساعدك.
0: كنظن باللي ما يمكنش تساعدني وانت بنفسك في حاجة لمساعدتي، وكنظن باللي من الأحسن نتكلموا في مشكلتك. واش يكفيك هاد 200 درهم؟
2: عندك الحق، ماشي من حقي نعرف مشاكلك، ومن الأحسن نرجع لمشكلتي أنا. إنما نحب نصرحك باللي المبلغ اللي أنا في الحاجة ليلو ما هو شي 200 درهم، بل 10000 درهم.
0: لكن علاش باغي بالضبط 10000 درهم؟
2: مشروعي؟
0: ممكن ليش نعرف شنو هو المشروع ديالك؟
2: سمعي، ما فيها باس نحكي لك على المشروع ديالي، وما فيها باس كذلك نحكي لك حتى على حياتي. أنا يا أنيسة كنت طالب في كلية الأدب، وبا كان كيخدم في واحد الشركة ومات في الحادثة ديال واحد العمل، وخلنا احنا 8 ديال الأولاد وبنت وأمي بدون حتى حاجة اللي تساعدنا، لأنه كان الله يرحمه اللي كيربح في النهار كان ناكله بالليل. لهذا لما ما كان شي عندنا اللي يوكلنا ويشربنا قمت أنا نخدم على أمي وعلى خوتي، وكان نصيبي من العمل هو ديك المكتبة اللي شريت منها المصحف، لأنها المهنة الوحيدة اللي يمكن لي نوفق ما بينها وبين قرايتي. المهم ماشي هو هذا، المهم هو ذاك السيد اللي كان خدم معاه بفضلي صبحات المكتبة ديالو من أشهر المكتبات المدينة. قولي بعدها إيش حال يمكن تقدري كان ربح في الشهر؟ تكلمي.
0: 1000 درهم على الأقل.
2: غير 500 درهم.
0: ليش 500 درهم في الشهر؟ شنو غادي يقضي لك هذا المبلغ وانت كيف قلتي 9 ديال النفوس؟
2: تماما، الحقيقة فيما كنطلب منه يزيد لي المرتب ديالي كيبدا كيبكي وكيشكي وكيعمل ودن من طين واخرى من العجين، وما كنسمع منه غير صبر صبر صبر، لكنني صبرت صبرت حتى عيت، واخيرا اكتشفت انه بدا كيبني العمارات على كتفي. المهم في هذا الوقت لما اكتشفته كيحتكر مجهودي طالبته بالزياده، وهنا حصل بيناتنا سوء تفاهم معه، وبديت كنغوت. جا هو اتهمني انني كنسرق وطردني من العمل، وانا الان اصبحت دون عمل دون عمل.
0: لكنك ما قلت لي شي علاش باغي 10000 درهم.
2: انا جايك الهضره. واحد المره قبل ما نتخاصم معاه اعترف لي انه بدا تجارته ب 10000 درهم. هنا فكرت حتى انا نبحث على 10000 درهم باي وجه كان باش نعمل حتى انا مشروعي، يعني نشري الكتب ونعمل مكتبه. وانا عندي امل كبير في الله باللي غادي ننجح في مشروعي.
0: الان فهمت. ولكن
2: كملي، شنو كنتي باغي تقولي؟
0: ما كيبانش عليك انك فعلا لص.
2: فعلا عمري ما كنت لص، ولكن ملي تهني المعلم ديالي بالسرقه بدا كيغوت في الشارع والناس كتسمع انني سرقته، جاتني فكره وقلت مع نفسي بما ان الناس كذبوني هو انا وصدقوا هو، علاش اللي ما نسرقش حتى انا مبلغ ديال 10000 درهم ونعمل بلوبي مكتبه ونخدم معايا الناس ونبدا نحتكرهم ونعمل على ظهرهم العماره حتى انا باش ما نصبح غني عاد الناس تبدا تحترمني.
0: في الحقيقه انا كنعذرك وكنقدر موقفك، ولكنني ما متفقاش معاك على هذا الشيء. ما كنقول شيء هذا الشيء لانني كنتهرب باش ما نعطيكش القدر، لكن ثق بيا انني غادي نعمل كل جهدي حتى نحصل لك على هذا المبلغ واخا يكلفني اللي كلفني. انما ما عمري ما غادي ننسى انك لص حصلته في بيتي.
2: في الواقع انا متفق معك، ولكن اللي بغي انايا ماشي هو انني نكون نبيل او سمعتي طيبه، اللي بغي هو نحصل على المبلغ باي طريقه، ولما نحصل عليه وينجح المشروع ديالي ونصبح غني انا عندي اليقين ان الناس غادي تحترمني وغادي توصفني بالنبل والكرامه.
0: كنخاف شي نهار تندم على هادشي اللي كتقول.
3: اصبر
0: اصبر بالله يا ابا، انتظر اني كنبدل حوايجي.
4: حل
0: واخا بلاتي نبدل حوايجي.
2: سكتي
4: خذي راحتك، هاد المرجع دابا شويه.
0: طيب
2: سكتي ما تكلميش. كنشكرك يا انيسه، لكن قد حياتي
0: خاصك تمشي في حالك الان.
2: تماما تماما، عندك الحق عندك الحق، قبل يمشي عاود يرجع
0: يرجع. ليش غادي يرجع يا ربي؟ شحال فاضي هذا الرجل.
2: ياك ما هذا الرجل هو اللي كيتشرع عليك؟ ها
0: يا ربي، فين غادي نمشي ولين غادي نهرب منه؟
2: احكي لي مشكلتك يا أنيسة، احكي لي مشكلتك حتى انا احكي لك مشكلتي، يمكن نوجد لك حل من هذا العذاب اللي كتعيشي فيه، وثقي انني غادي نحفظ سرك. شحال كيصبح الانسان سعيد لما كيحكي همومه لانسان اخر. راني غادي نكون سعيد، ثقي بيا.
0: لكن اش من حيله تنفعني؟ بالحق انا حتى حاجه مبقات كتصدمني
2: يا أنيسة. حقيقة ما عنديش الحق ندخل أو نطلع على مشروعك أو مشاكلك، ولكن من واجبك كإنسان كيحتم علي أن نحميك من هذا الورطة اللي انت فيها، إذا لازم تحكي لي مشكلتك.
0: غادي نحكي لك. أنا ما كيهمنيش نعرفك أو نعرف مؤهلاتك أو صفاتك، كل ما كيهمني أنك إنسان يمكن لي نحكي له السر اللي يمكن يخلقني. أولاً هذا الرجل اللي كان عيطه ببار أنا شبا. أنا ببا مات هذي 8 سنين، كانت عني ديك الساعة 13 عام، وما داز عام على موت ببا حتى تزوجت أمي بهذا الرجل، وكانت أمي ديك الساعة بقية شابة ومحافظة على جمالها، لهذا فضلت تزوج بس تنجع على الأقل من كلام الناس. أما أنا مباشرة بعد زواجها دخلتني داخلية، ومن بعد ما بقيتش في المدرسة الداخلية أصبح من المفروض نعيش مع أمي برجلها، وصبحت كان عيط لبا، وكان هو لما كنت صغيرة كيعطف عليا ومهلي فيا، ولكنني لما أصبحت كبيرة لاحظت أن سلوكه تغير معي تماما، وأنه أصبح كيعطف عليا عطف ماشي بحال أب البنته بل عطف.
2: ما عمرك حاولتي تبعدي عليك بشي طريقة من الطرق؟
0: عييت ما نتعامى ونتجاهل ونعمل بنفسي ما فهمت والو، لكنه ما فهمش راسو، بل سلم التلميح وبدا بالتصريح، كيغريني بهدايا ثمينه قال لي باللي هو مستعد يضحي بكل امواله من اجلي حالي لا انا بضاعه او صفقه من صفقاته التجاريه.
2: هذا مريض الاعمال يا حسره.
0: نعم هكذا كيسموا ديك اللي كياخذوا المال من الاعمال وكيخليوا الاخرين الاعمال بدون المال.
2: هذا النموذج من الناس حالك السيد اللي كنت خدام معه.
0: ارجوك ما تفكرنيش مشكلتك واسمع مصيبتي انا الان. الانسان ما عنده في القاموس ديالو غير الجواهر والفلوس وما كيعرفش باللي كاينه الحياه وكاين ما هو اسمى من كل حاجه من جوهر ومن الفلوس. هادشي ما عمري ما حاولت نفهمه.
2: انا فعلا مقدر موقفك انت يا انسه انما كان خاف غير يكون
0: كما تخاف عليا لاني كندافع دفاع المستميت. كان خاف غير ينتصر عليا لانني في موقف محرج خصوصا ملي كيتجرأ عليا.
2: وما عمرك حاولتي تخبري امك؟
0: كيفاش بغيتي نخبرها وهي كتثق فيه ثقه عمياء؟ كيفاش غادي تكون لما تثق الخبر ثم هي فقيره ما عندها اللي يعولها؟ وهذه هي نقطه الضعف ديالي. هذه هي النقطه اللي كيستغل هذا الفضيح.
2: هذا إذن انسان سافل سافل.
0: حاولت نبعده عليا باي طريقه. بدا كيهددني انه غادي يعمل شي فضيحه في الدار ويطلق امي ويشردها وانا وحدي كيف كيقول لي نقدر نشري ساعتها ونحميها. ولما بديت كنستعطفه وكنبكي مشى في حاله ووعدني باللي غادي يرجع لعندي ليله اخرى وباللي كيتمنى ما يلقى معايا حتى شي صعوبه. هذه هي حالتي معاه. اش غادي نعمل؟ انصحني حتى حد ما زعمت نحكي له غير انت. ساعدني. المعيشة في هذا البيت اصبحت مستحيلة وحتى الخروج منه ماشي سهل وحتى الزواج اصبح من المستحيل لانه كل واحد تقدم يخطبني الا وكيرفض وكيطردو. العزاء الوحيد اللي اصبح عندي هو المصحف اللي كنقرا فيه بعض الايات كلما فقدت الامل.
2: ما تبكيش يا أنسة أرجوك ما تبكيش. ماشي دموعك اللي كانوا لازم يسيروا بل دم داك الشقي. اسمعني مزيان واش باغيها شي حل مشكلتك؟
0: أما هو
2: الحل هو قتل هذا الرجل لما يرجع. نعم غادي نكون انا مخبين وراء هاد اللي صار هذا وغير غادي يظهر هو غادي نضربو بهاد الكرسي هذا ونخرقو بيدي غادي نسرق جميع الجواهر ديالك ونهرب وانتي ديك الساعه بدا كتغوتي وكتقولي شدو ليس ليس ليس وكنظن بهاد الطريقه هادي غادي نوفر لنفسي حياه سعيده وغادي تكوني انتي ارتحتي من هاد الشقي وتعيشي حياه سعيده وشريفه.
0: شريفه واش حماقيتي؟ واش انت مقبل على ارتكاب جريمه وكتقول لي انني غادي نعيش حياه شريفه؟ ثم كيفاش انت يسمح لك ضميرك بارتكاب هذه الجريمه؟
2: كيف رضيت لنفسي انني نكون لص؟ علاش اللي من اجل انسانه شريفه ما نكونش قاتل؟
0: لا الا اعتبرتك لص بدخولك لبيتي ما نقدرش نشوفك مجرم.
2: كيهمك انني نكون رجل شريف؟
0: طبعا
2: ولو في مثل ظروفك وانت معرضة للخطر.
0: غادي ندافع على نفسي ونبقى ندافع حتى الاخر رمق في حياتي. لكن ما كيخصنا شيء نفقدو شرفنا دفاعا عن انفسنا.
2: انت مازال صغيره كتغطي بالكلمات بينما الاخرين.
0: نعم صبر شويه ابا هاني ما جاي نفتح لك الباب.
3: يلا هرب هرب طالما ما تسرجب بسرعه.
2: وغادي نلفت لك شي لقطة لك شي
0: لا لا أرجوك ما تعمل حتى حاجة الزوجة فيك.

0: معقول.
1: ها؟
0: كتسمع بحال إلا معكش حد دخل.
1: أي
0: مرحبا.
1: كنحس بشي دوخة في راسي. كون غير مشيت معكم السينما هاد الليلة. كنت باغية نعس وناخذ راحتي.
0: شفتك مازال بحوايج الخروج. قول لي مع من كنتي كتهضري؟ بحال إلا سمعتك كنتي كتكلمي مع شي حد.
1: على ما قلت لي شي بلي غادي ترجع.
0: طبعا بصح يا وفاء كنتي كتنتظريني حتى نرجع.
1: علاش كتقلي؟
0: لا يا كنت كنقول بلي زعما هاد الليله الساحره ما خصناش نضيعوها وكنت كنشم شويه ديال الهواء المنعش. في الواقع ليله جميله هذه وزديها انت رونق وزديها جمال.
1: عندك ما تجيش عندك الكرسي.
0: علاش كاين شي مانع؟
1: غير حيت استرجم حداك والريح صعيب خصوصا الناس اللي في المثل ديال السن ديالك.
0: شكون اللي خلك انني كبير السن؟ ومع ذلك كنشكرك على حرصك على صحتي. اذا مادام صحتي عندك عزيزه وكتهمك فحتى انا كنهمك. ايوا هذا تقدم كبير يا وفاء. بلا شك بديتي كتفكري مزيان وبديتي كتقدري حبي لك. إذن اعترفي انك كنتي مخطئه لما ما كنتيش كتبغيني.
1: انا ماشي ما كنحبكش يا بابا ولكن
0: بابا بابا بابا بابا واش بالعاني كيطيري لي بابا؟ شحال من مره قلت لك بلي هاد الكلمه كتجرح احساسي وكتبغي تبينيني زعما ما نصلح نكون غير اب ولا شنو؟
1: ارجوك ما تتكلمش بهذا الكلام راني كنحترمك وكنحشم منك.
0: كتحشمي؟ انا كتعجبيني بزاف لما تحشمي مني لان الحشومه ديالك كتزيد لك جمال على جمال. وفاء بالمناسبه راني كنت في الشارع هاد العشيه دزت لعندك صاحبي الذهبي وخديت لك انا عنده هاد العقد الجميل عندي. هادي شوفي وشحال غادي يزيدك جمال على جمال لما يكون هاد العقد في صدرك. خليني نركب.
1: أرجوك ما تمسنيش.
0: مالك على هاد الغوات؟ واش بغيت فيك يمك وتفضحينها؟
1: خرج قلت لك خرج.
0: ومالك كتلاحظي خايفه مني او غادي ناكلك؟
1: واش ما كتعرفش بلي هاد العمل اللي كتقدم عليه راه داني؟
0: عاوتاني رجعنا لهاد الكلام. وفاء راني تحملت اكثر من اللازم وديما كنت كنخرج بدون نتيجه. حقيقه كنت ضعيف قدامك ولكن ثقي بيا انا الان ما غاديش نخرج منها نهائيا.
1: صافي حدك تما.
0: خصك تعرفي بلي راني عندي جميع الاسلحه باش نصرعك.
1: كنعرف كنعرف سلاحك الدليل.
0: ها شو كتقولي؟ حقا ما كاينلاش نسمعو لانني كنعرف مسبقا بلي ما كيخرج من فمك غير العسل. العسل بالنسبه لي واخا يكون بارود.
1: احد ليك طلب؟
0: تفضلي. ما هو
1: كنطلب منك تبعد من ساحتي.
0: ها قولي لي بلا شك كاينه شي حاجه في حياتك.
1: شي حد في حياتي؟ شنو كتعني؟
0: يعني شي حد كتحبيه. قولي لي شكون هو يمكن لي نعرفه.
1: عندي حتى انسان في حياتي كنحبه.
0: اذن انا اللي كاين. وفاء خليني نعمل هذا العقد. جميع البنات يقولوا هادشي في الاول لكن من بعد
1: اسمح
0: لي. وفاء وفاء وفاء مالك على الغوات؟ شكتي شكتي دابا تبعينا. كيفاش نعمل على وجهك؟ شنو كتقصدي؟ مالك كتشوفي جهه الشرجم؟
1: بس غير تقرب لي ما خرجتي منه.
0: بحال الا كنسمع شي صوت كيقرب. عملي عملي براسك بحال الا مريضه. يا ليل رحمي امك مسكينه رحميها.
1: مالك اشنو قالك؟
0: لا كي ظهر لي بلي ضربها البرد ملي خرجنا من السينما ولما سمعتها كتغوت جيت نشوف مالها. لا ربما سبحان الله تكون عيانه ولا شي حاجه. ما بغيتش نفيق. ما بغيتش نفيق.
1: مالك بنيتي شنو قالك؟ ياك لاباس؟
2: لا يا ماما لا حاجه ما بيها غير شي وجع كان فيها يمكن ضربني البرد من اللي خرجنا من السينما.
1: باش كتحسبيتي نجيب لك شويه ديال الزعتر تسخني به؟
2: مكاينلاش، راني وليت لاباس.
1: ولكن شفتك باقيه ما حيتي حوايجك، ارى نعاونك.
2: لا تعذبيش نفسك، دابا نحيدهم انا الراس.
0: غير خليها ترتاح شويه مع راسها. يلا يا فحنا يلا دز.
1: غير سير انا تبعك، تصبح على خير. سير
0: عندك تعطلي، ارجعي لغيرها. عيانه وفي حاجه للراحه.
1: قل لي ما بغيتي حتى حاجه بي.

0: شي وفاء؟
1: لا حتى حاجة. غسلي تنعسي راكي عيانة.
0: ديال من هاد العقد اللي هنا بلا شك هذا هو اللي هداه لك.
1: ايه
0: وقيل عاد هاد اللي هداه لك لاني عمري ما شفته عندك من قبل.
1: ايه همي عاد اليوم
0: مبروك مبارك مسعوده بنيتي. راك عندك بزاف ديال الجواهر بنيتي دابا.
1: ايه همي
0: ما عمري يا بنيتي كنت كنوي قلبه غادي يتفتح بحال هكذا.
1: شنو كتقصدي امي؟
0: بلا شك راك كتلاحظي عنايتو بك وفاء و
1: نعم امي كنلاحظ انه شديد العنايه بيا.
0: حتى انا بنيتي كنلاحظ هاد الشيء خصوصا من بعد ما جاك نص الليل لما سمعك كتغوتي.
1: لكن امي كنفضل يقلل من هاد الاهتمام ديالو بيا. ما بغيتش
0: زعما هذا هو شعورك؟
1: شفتك ما كتصدقنيش او ما بغيتيش تصدقيني اني كنقسم لك باللي هذا هو شعوري.
0: كون عرفتي يا بنيتي شحال انا كنقاسم من اجلك.
1: عارفه امي عارفه. كون عرفتي شحال كنتحمل من اجلك من اجل سعادتك. من سعادتك وحدها هي اللي كتعطيني الامل وكتجعلني نبقى صابره على اللي انا فيه.
0: شنو هاد الشيء اللي انا كنسمع؟ انا انت لهذا الحد ماشي سعيده هنا؟
1: سعيدة غير من أجلك أنت يا أمي.
0: مالك على نكرة الخير؟ أنا بغيتي يقفزك عاد تكوني على خاطرك؟ ها؟ عامك يعجبوك شي الكادويات اللي كيجيب لك بالمناسبة وبغير مناسبة والحفلات والسينمات اللي كيدك لهم. عزك يا بنيتي باغيك أكثر من اللازم غير أنت يا ما كتعرفيش. كيظهر لي باللي أنت كل ما كيهمو في حياته في الدخلة كيسهول عليك فخرجه كيسول عليك والوقت اللي كيكون فرحان هو ملي كتكوني حداه وكيتكلم معاك. انا بعدا بنيتي وفاء كنظن بلي سمحتي كل حاجه في حياته.
1: وانت يا امي واش راضيه بهادشي؟
0: شنو كتقصدي بعداني؟ انا اللي خصني نسالك هاد السؤال.
1: انا امي حاجه وحده اللي كترضيني هي ملي كنشوفك سعيده. قولي واش انتي سعيده؟
0: شفتك كطولي في الحديث على سعادتي كاع ما تشغلي بالك بيا لانه كاينه بعض الحالات اللي كيخص الام ما تفكر غير في بنيتها خصوصا وانتي الوحيده اللي عندي.
1: ياك
0: لكن بنيتي عندي ثقه كبيره في الله وفي شجاعتك لان الحياه بنيتي كتفرض علينا بعض الظروف اللي ما يقدر غير الله وحده اللي يوجد لها الحل.
1: انا وتعالى
0: وبما انك يا بنيتي انت موجهه امرك الله لازم هو اللي غادي يفرجها عليك. حاولي تنعسي بنيتي ريحي نفسك خليتك على خير خليتك رحمة الله
1: تصبحي على خير يا امي.

0: لا تكلمها.
1: هي سمعت ولكن ما فهمت من والو.
0: حتى انا ما هدي. في الحقيقه الموقف ديال امي غامض، باقي ما فهمت واش هي كتجهل او كتجهل الحقيقه.
1: كنظن بلي كتجهل الحقيقه وحسبات هذا الاهتمام اهتمام ابوي.
0: كنخاف غير تكون عارفه كل شيء وكتجهل البراءه. وعلاش اللي ما تقولش هاد الام المسكينه عارفه كل حاجه وما عارفاش كيفاش تتصرف، او كتخاف تخلق شي مشكله كبيره اللي تشتت الشمل ديالنا. كنعرف بلي امي مراه متدينه بزاف، وربما هاد الشيء هو اللي خلاها كتحتفظ بسرها وكترجع امورها لله سبحانه وتعالى.
1: المهم خلينا الان من كونها عارفه او ما عارفه شيء، خصك انت الان تحددي موقفك وتقرري بالضبط اشنو باغي تعملي.
0: بقيت كنشوف الان غير حاجه واحده، وهي ان وجودي في هذا البيت اصبح من المستحيل. المهم كيف ما كان الامر، انا على يقين ان عمر شجاعتي ما غادي تخوني، وعارفه باللي خصني نوضح حد لها التصرفات ديال هذا الرجل. انما الحاجه الوحيده اللي كتالمني هو انني كنخاف تكون امي على عين بكل شيء وساكته وكتعذب. لازم حتى هي ما نوجد لها حل. شنو رايك؟
1: انا لما وجدت لك الحل منعتيني من تنفيذ الخطه ديالي. شنو نقولك؟
0: ما تفكرنيش. لما مديتي يديك لذاك الكرسي باش غادي ترتكب الجريمه ديالك، حسيت بروحي باللي غادي تخرج من محلها.
1: انا لما شفتو ما تديه صدرك باش يلبسك داك العقد، حسيت بحايل النار شعله في قلبي. ولا موتو كيبان لي حسم حياته، خصوصا وانك وليتي عندي عزيزه من زلتك.
0: كمل، مالكش كتي.
1: لا والو، غير بغيت نقول زعما في منزل اختي. المهم انني بديت كنعتقد باللي افكاري بدات كتغير خصوصا لمعرفتك. الحمد لله الحمد لله.
0: ولكنني كنظن باللي عمرك ما كانت عندك روح شريره، او كانت الظروف هي اللي كانت غادي تكون سبب انحرافك. كتسمح؟
1: كنت بالفعل غادي نحرف، لكن كان حاس بلي لازم حتى تمن هاد العمل اللي كنت غادي نعمل له كنت مقدم عليه، لازم ندفع تمنه في يوم من الايام.
0: مش الان كل شيء، تذكر فقط اني انقذتك في الوقت المناسب، وخصك حتى انت الان تنقذني.
1: قولي واش بصح غادي تسمعي نصيحتي اللي غادي نقول لك؟ ها؟ غادي تسمعي نصيحتي؟
0: تفضل، شنو عندك؟ قول.
1: قبل ما نقول لك بغيتك اولا تسمحي لي نلقى عليك واحد السؤال.
0: علاش لا؟ تفضل.
1: واش كتثقي بيا؟
0: ما عرفتش، لكن الا حسيت بالشعور الداخلي كيخاطبني وكيقول لي انتق بيك غادي انتق بيك.
1: يلا عاملي حوايجك في الشنطه وتبعيني.
0: لاين؟
1: تمشي لدارنا مع امي ومع اختي، واخا حنا يا غير فقراء كنتمنى باش تقبل علينا.
0: واش كنظن ان هذا حل انني نمشي نعيش على عليكم؟
1: غير مؤقته حتى نبحثك على عمل.
0: كنحس باللي عندي رغبه في العمل.
1: كان فهم شنو بغيت تقول، لاننا كنتلاقاو فكره واحده وكنشاركوا في ظروف واحده. ما نعرفش واش تصدقني الا قلت لك ظهر لي اخيرا ان امتنا انا وانتيا ما يصلح لهم غير العمل الشريف.
0: نعم.
1: كنظن من السهل توجدي عمل شريف في محل تجاري.
0: كنفضل نخدم في مكتبه.
1: ها؟ حتى انت عندك نفس الميول؟
0: ايه.
1: اذا ما كاين مشكل، هذا الميدان ميداني وكنعرفيه بزاف. بيحيدي لو سمحتي لي نسرق لك غير جوهره واحده من الجواهر اللي عندك، غادي نقدر نعمل مكتبة هائلة وتخدم معايا انت كموظفة.
0: كل شي نسمح لك بيه تعمله من غير الجواهر والهدايا ديال هاد الوحش. ما غادي ندي معايا حتى حاجة من غير حوايجي الضرورية.
1: تماما، هاد شي اللي كيخصنا نعمله.
0: انا فرحانة اللي رميتي افكارك البالية وسمحتي في مشروعاتك القديمة. ثق بي يا أخي أنه مكين ما ألد من الإنسان يكون عايش بشرف.
2: لاحظ أنك في ذيك تناديني باسم خايب، في الواقع أنا سعيد. سعيد
0: علاش؟ لا علاش، ماشي أنا ولا أنت من نفس الروح؟
2: إذا نجمع حوايجك ويلاه معايا.
0: لا بغيت نمشي معك دابا.
2: معلوم معلوم دابا، لكن بلاتي عندي واحد الاقتراح.
0: قول ما تخافش.
2: إذا سمحتي فيها أنا ولو سخيف.
0: ما تخافش قول.
2: لا لا ما غاديش ما غاديش نقول، بلاش كان فقدت عقلي على إثر هذه المفاجآت اللي عشتها في الليلة هذه.
0: تفضل.
2: الحقيقة أنا إنسان ما كيعرف غير مغامرات.
0: تفضل قول قول لي كتفكر فيه.
2: حتى واخا هذا الكلام اللي غادي نقول ماشي معقول.
0: غير قول.
2: كيدور في راسي الآن أنني لو كان ما حصلت مشي بيدك كان حاول نسرقك، كنت غادي نتقدم ونطلب يدك.
0: تطلب يدي؟
2: لا غير بغيت نقول زعما باش نحميك ونكافح من أجلك، وهكذا ما غاديش تعرضي نفسك لكلام الناس. اسمحي لي على هذا الاقتراح الجنوني، وكنطلب منك المسامحة لأنه من سوء الأدب أنني نتجاهل الفارق اللي بيني وبينك.
0: حقا كاين فرق كبير بيناتنا.
2: فعلا فعلا، لدرجة أنني كيخصني نفقد الوعي والبصر ديالي باش ما نشوفوش.
0: إذا كان غير من الناحية العائلية تب الله يرحمه كان غير موظف بسيط.
2: تب الله يرحمه كان نفس الشيء.
0: أما من الناحية الثقافية وصلت حتى للجامعة.
2: حتى أنا.
0: من الناحية الأخلاقية ما عمرني ما حاولت نتنازل على شرفي.
2: أما أنا مع الأسف
0: هذا هو الفارق الوحيد اللي بيناتنا.
2: اسمحي لي أختي إلى نبيك باسمك وفاء. كان عهدك أنني غادي نكون طول حياتي جدير بك.
0: كم صدقتك.
2: إذن يلا هيبينا يلا هيبينا، ومن هذه اللحظة هذه حياتي صبحات رهن إشارتك، وغدا تصبح إن شاء الله نمشي عند عدو.
0: عاوني لهجة الشنطة ديالي.

0: واش واثق انني ما غاديش نكون على حياتك؟
1: معلوم واثق، لانني غادي نكون من الان اشرف واسعد انسان على وجه الارض. نسيت نخبطك شي بواحد خبر مفرح.
0: ما هو؟
1: هو انني غادي نحصل على هذا المبلغ بعرض كتابي باش نحقق مشروع المكتبة ونعيش انا وانت سعداء.
0: حتى انا نسيت ما قلتلكش بلي راني طباخة ماهرة ولو بامكانيات بسيطة. كنعرف كذلك نخيط مزيان. واش ما لاحظتيش ان بيتي منظم مزيان؟
1: فعلا
0: انا عندي اليقين ان بيتك غادي يكون منظم احسن مني ولو كانت غرفة فوق السطح.
1: وغادي نقصص شوية في المصروف، خصوصا وانني ما كان دخان ما كان عمل حتى حاجة، ودوك الفلوس اللي غادي نوفرهم غادي نمشيو بهم السينما مرة في الاسبوع.
0: علاش اللي ما نمشيوش مرة في الشهر؟ خاصك تكون معتدي والا غادي نعطيك درجة التقشف. علاش مثلا ما نمشيوش للنزاهة اللي ما غادي تكلفنا حتى فرنك؟ خلينا من داك الشيء الان ويجي تعاوني في الحوايج وما تبقاش هكذا مربع يدي. يلا

0: bij daar.
1: Wat helpen ze dan?
0: Nou? Zo smeet ik. Kusje klim nefi. Op het nefi. Ille smeet ik hier niet zie. Maar ze moet ik zien. Elle smeet ik.
1: Achten lik maar dat is iets mee. Hoe in ken haakt met jou kan. ولا أجي ما فيها بس تعطي سميتي اسمي أحمد
0: أحمد؟ الله شحال كيعجبني هاد الاسم وشحال كنت كنتمنى نتزوج براجل اسمه أحمد كنتمنى كذلك نولد ولد ونسميه أحمد عرفتي علاش؟ كان كيعجبني هاد الاسم على ود با الله يرحمه كان سميته أحمد يلا يا أحمد شوف واش من زينة حتى حاجة عطيني بعد ذاك المصحف
1: أيه ولو أول شيء لمست يدي لما دخلت لها البيت هو هذا المصحف
0: أحمد
1: مركا ولا
0: الآن لما عطيتني هذا المصحف تذكرت أمي كيفاش نخرج معك هاد الساعة ومي ما سيقى أخبار لابد ما نكمل هاد الليلة في الدار حتى على ما يصبح الصباح ونقول لأمي باللي راني باغية نستقل براسي لازم يا أحمد لازم نمهد الأمر قبل ما نقدم على هاد العمل باش على الأقل يبقى عند أمي إنسان مسؤول عليها
1: واش كتشوفي باللي من لازم؟
0: وانت واش ما كتشوفش أنني على صواب؟
1: فعلا بعد ما كتشوفي أنه على إن هاد العمل غادي تعملي لازم تخبري بيه أمك خبريها إنما عندك رجل هاي مشي يصير الخبر خص أمك على الأقل تختار شي حجة مقولة وتقول مثلا أنك مشيتي تضيفي عند عائلة باك
0: هاد الشي اللي غادي نعمل
1: إذن غادي نخليك الآن وفاء إنما فين تلقاو غدا
0: أجي من بعد الظهر ملي يكون داك الرجل غايب من الباب الكبير طبعا وقول الخدمة باللي جبتي لي شي كتب
1: وعلي إذا غدا في الصباح إن شاء الله وفاء وعندك تنسي باللي راني خطيبك أمام الله
0: ما عمري ما غادي ننسى يا أحمد شو كتعمل؟ غادي تخرج من السرجم كيف دخلتي منه؟
1: معلوم منين بغيتي نخرج؟
0: طبعا من الباب لأنني ما نرضاش خطيبي يخرج من السرجم بحال شي لص يلا تبعني باش نخرجك وغير بالشوية بلا صداع شنو كتعمل هنا؟
2: كنتي فين كنتي بعدا؟ وشكون هذاك اللي خرج هاد الساعة معك؟
0: واش باغي تفيق أمي عاوتاني؟
2: جاوبيني على سؤالي هو الأول قول لي شكون هذاك اللي كان معك
0: آه يا ربي
2: كنشوف سباح واحد غادي في جهة الجردة هذا لس
0: لا أرجوك
2: هذا لس هجم على بيتي والهجم يموت شرع
0: أرجوك
2: هاي بندقية
0: لا ماشي لس أرجوك خليه ماشي لس يا ربي تنجي يا ربي تحميه يا ظالم الدم
3: وفاء
0: احمد مالك مالك عاود رجعتي
3: ما تغضبيش يا وفاء هذه اخر مره كنت تسلق الشرجم غير باش نشوفك
0: دم قتلتي يا ظالم
3: كني دفعت الثمن ديال زلتي
0: اه يا ربي شحال غالي الثمن اللي كندفعو باش نعيشو شرفاء
4: من مسرح المجتمع كنتم أيها السادة والسيدات في الاستماع إلى مسرحية المكتبة اقتبسها عن مسرحية اللص أحمد بولان، ضبط الصوت محمد الشرقاوي، إخراج الهشمي بن عمرو.

0: وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: محمود كان صاحبك هاي ملك تجار هو على سيرات قائدية هو على قيامة وتحت الطمع كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظرية ديالي كاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
2: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوة هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت
2: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس
1: ايوا
2: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة ايوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
2: عمد راسي حمد اش درتي في القضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتهم وبلا رشوة وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

لي ارتى يعني ملك ظبي انا ومعاك يا شوقي ارتى يعني ملك ظبي انا ومعاك يا شوقي ارتى يعني

0: estrella de gasolina.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات.

0: غيرة اسينيرتي لايف في حياتكم مع اسينيرتي لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمي ماجس.
1: مع اسينيرتي لايف الفراج، النتائج واخبار الرياضة في بنتي مع يدينا.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاسينيرتي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

0: Sorilla, Ortağa Sorilla.
1: تغطيات إخبارية
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: Podcast. Forza. Ah, sen Forza.
1: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة عبر أثير إذاعة الداخلة، حيث سنلتقي إن شاء الله مع تجربة تستحق الاطلاع عليها وأيضا تستحق استثمارها، تجربة لتتأكد أن الصيف مش فقط مرادف للراحة واللهو، وأن العطلة تقدر أنها تحول لواحد الموسم آخر للتعلم، التأهيل، اكتشاف المواهب، وأساسا بناء ثقة في النفس. فحين فاش كتفتح المدرسة أبوابها للعطلة، فيجد المخيم أنه يفتح أبواب أخرى أمام الطفل، أبواب للأمل والصداقة والإبداع واكتشاف الذات، وأساسا تحسين التحصيل الدراسي.

0: نعم مستمعين، سنلتقي في هذه الحلقة إن شاء الله مع تجربة لا تنظر إلى الطفل باعتباره رقم في منظومة تربوية، ولكن باعتباره مشروع إنسان لما كيحتاج منا إلا أن نصغي إليه ونحتضنوه ونعطيه الثقة ونخدو بيده نحو النجاح. ويكأننا نقترب أكثر مستمعين من هذه التجربة المميزة والجميلة على مستوى التطبيق، لأن تقد الفكرة تكون عند أي جمعية، ولكن أنك تطبقها بطريقة فيها نوع من الحس التربوي والإنساني، فهذا أظن هو اللي كيميز تجربة اللي غادي نطلعوا عليها جميع ونوقفوا عند شنه أهدافها مرتكزاتها نتائجها، لهي نحاولوا إن شاء الله ربنا أننا نكتشفوا معا كيفتاش يقد المخيم الصيفي أنه يصبح واحد الفضاء لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التميز وترميم الثقة وإعادة الطفل إلى المدرسة بروح جديدة وطموح أكبر وتفاؤل أكبر. أيضا مجددا أهلا بكم مستمعين في حلقة لهي تعكس في واحد توجه لعادة كنسمعوه عند الناس، أن فصل الصيف كيف شرط في البداية هو فقط للمتعة وليس للتثقيف وليس للتهيئ للتحصيل الدراسي، وطبعا لا ننفي أهمية هذا الراحة واللعب واللهو والأصفار في فصل الصيف. إذن فهذه الحلقة إن شاء الله لهي نوقفوا عن تجربة جمعية نادي الشروق، الجمعية اللي ما نحتاج أنني نقول لكم هي هادفة نشيطة ترجمات عمليا وفعليا في تنظيمها وتأطيرها المخيم الصيفي لفائدة الأطفال اللي هم مهددين بالهدر المدرسي. درت هذه المبادرة في إطار واحد البرنامج ديال محاربة الهدر المدرسي ودعم التميز الدراسي، ويكننا نقربكم أكثر من هالتجربة النوعية المميزة. أنا جيد سعيد ومبتهج أنه يتواجد معي ببلاطو إذاعة الداخلة كل من الأستاذ عماد بن طالب صفته رئيس جمعية نادي الشروق، والأستاذ عبد الله الطنجي اللي هو عضو هاد الجمعية. سي عماد مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: مرحبا أستاذ أحمد العهدي وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، وبنفس الحرارة كنحيي التواجد ديال سي عبد الله الطنجي، مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا سي أحمد على الاستضافة.
0: طيب سي عماد، بداية ندور منك نطلب منك إلى سمحتي تعرف المستمعين بجمعية نادي شروق، إمتى تأسست، شنو هي أبرز مجالات اشتغالها، وطبعا بتركيز إن شاء الله.
1: مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأستاذ أحمد العهدي مجددا على الاستضافة ولهذا الفرصة اللي تاح لنا الحديث على هذه التجربة اللي كما قال كنشوف أنها تستحق أنها تحكى وتحكى نحكي التفاصيل ديالها. طبعا جمعية نادي الشروق هي جمعية ذات طابع جهوي تشتغل في التراب جهة الداخلة وادي الذهب، تأسست في 20 يناير 1995، يعني احنا كنتحدثوا على اكثر من 30 سنة من العمل التربوي اللي كتشتغل عليه جمعية نادي الشروق في مجالات عدة، الثقافة، المجال العلمي، المجال التربوي، وكذلك تنظيم تكوينات ومجموعة من الدورات في هذه المجالات اللي تكلمنا عليها، وكذلك أنشطة تربوية اللي كتركز أساسا داخل المؤسسات التعليمية، على اعتبار أن أغلب إلى بغينا نقوله بالنسب تقريبا 81% من أعضاء الجمعية هم أساتذة،
0: وبالتالي نقطة قوة
1: تماما هذا هو اللي كيخلي أنه أغلب الأنشطة يتم تركيزها داخل المؤسسات التعليمية، لأن الأساتذة كما تعلم أستاذ العهدي أنت أستاذنا أولا ونفتخر بك ونعتز بك، أن الأساتذة يعلمون أكثر احتياجات الأطفال واحتياجات التلاميذ، وبالتالي ما الأمور اللي ما يقدروش يأخذوها داخل الفصول الدراسية يأخذونها من الأنشطة الموازية اللي لجمعية نادي الشروق تساهم قدر المستطاع وبإمكانياتها في تنشيطها داخل المؤسسة.
0: طيب سعد عبد الله، بحكم اشتغالك داخل الجمعية، فاش نبغي ونعرف شنو اللي كيميز العمل التربوي وتخيمي ديال هذه الجمعية، أو بعبارة أخرى البصمة ديال الجمعية في أين تتجلى أساسا؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا مرة أخرى سي أحمد على الاستضافة. تجربة جمعية نادي الشرق كتميز بأنها تجمع بين المتعة والأنشطة كذلك التربوية الهادفة، وما كنعتبروش جمعية نادي الشرق أن التخييم ولا الأنشطة كتكون مجرد الترفيه، بل كتكون واحد الفرصة لإعداد قادة ديال المستقبل من خلال الاعتماد التأطير عن قرب، تنويع في الورشات التي كتمس الجوانب الشخصية والنفسية والأكاديمية للطفل، وكتركز على بناء قيم ديال المواطنة وتطوير المهارات الحياتية داخل المجتمع.
0: نعم. طيب الأستاذ عماد، شاركته هذه السنة في مشروع محاربة الهدر المدرسي ودعم التميز الدراسي، نبغي نعرف أنك كيفاش جات فكرة هذا المشروع، ومن هم الشركاء اللي ساهموا معكم في تنزيله أو الأجراء دياله فعليا على مستوى الواقع؟
1: تماما أستاذ العهدي، طبعا هذه المخيمات الصيفية ولا المخيمات بجميع أنواعها، لأنه سبق تنظم مخيم الربيع الأول في هذا الإطار هذا وبهذا الهدف، والفئة المستهدفة طبعا هما هاد التلاميذ المهتدين بالانقطاع عن الدراسة. فهذا واحد المشروع اللي هو وطني، اللي حاولت تنزلو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خلال واحد الشراكة اللي هي ثلاثية، اللي فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك الوزارة الاتصال والثقافة والشباب قطاع الشباب، والجامعة الوطنية للتخييم. فعلى مستوى جهاز الداخلة والذهب تم توقيع هذه اتفاقية الشراكة بمقر الأكاديمية، يعني الأطراف اللي كانت هي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وكذلك المديرية الجهوية لقطاع الشباب، والجامعة الوطنية للتخييم. وكان الهدف الكبير هو مواكبة هاد الأطفال هادو اللي هم مهددين بالانقطاع عن الدراسة، طبعا من خلال واحد الدراسة اللي دارت وعطتنا واحد عدد كبير ديال هاد التلاميذ اللي هما مهددين بالانقطاع عن الدراسة من خلال مجموعة من المؤشرات، كثرة الغياب، المشاكل الأسرية، إلى غير ذلك. طبعا المشاركة ديالنا كجمعية نادي الشروق في هاد المخيمات أو في تنظيم وتنشيط هاد المخيمات هو من خلال الانخراط ديالنا في الجامعة الوطنية للتخييم. فالجامعة الوطنية للتخييم هي واحد الفيدرالية اللي منضوية تحت لواء مجموعة من الجمعيات المحلية وكذلك الجهوية والوطنية في هذه الجهة هذه. فكانت جمعية نادي الشرق من منطلق المسؤولية ديالها ومن منطلق التجربة ديالها ومن منطلق الهم اللي كتحملوا على هاد التلاميذ هادو، فتطوعات لتنظيم هاد المخيمات. وبالمناسبة كانت ثلاثة الجمعيات فقط هي اللي تطوعات لتنشيط هاد البرنامج، وكان لنا شرف في هاد التطوع وشرف تنزيل هاد المشروع هذا. وبهذا الأمر هذا تم تنظيم واحد المخيم صيفي بمدينة أكادير لفائدة هاد الأطفال اللي شاركوا من مختلف مؤسسات تعليمية بمدينة المديرية الإقليمية لواد الذهب وكذلك المديرية الإقليمية للأوسرد، هو بتنسيق طبعا مع المؤسسات التعليمية وبتنسيق مع الآباء والأسر ديال هاد الأطفال هادو. فهاد الأطفال هما أولادنا في الأول وفي الأخير، يعني بمختلف الإشكالات اللي عندهم، فخاص اللي يحتويهم وخاص اللي ياخد بيديهم، ماشي فقط داخل أسوار المؤسسة وإنما خارج أسوار المؤسسة، وبالضبط في العطل الصيفية اللي كتكون عندها واحد الميزة خاصة. الأنشطة ديال في هذه العطلة الصيفية كتكون عندها واحد الميزة خاصة. إذن هذا هو الإطار اللي تم فيه تنظيم هذا المخيم.
0: وأظن سي عماد وانت أدرى مني، الجمعية أصلا بحكم حتى الطبيعة ديال الأطر اللي فيها مؤهلة أكثر أنها تنجح مثل هذه المشاريع. سي عبد الله، شارع عماد للشراكة، نبغي نعرف منك شنو هو موقع جمعية نادي هذه الشروط داخل هذه الشركة، وكيفاش ساهم الانضواء ديالها تحت لواء الجامعة الوطنية للتخييم في إنجاح هذا المشروع؟
2: كيف ما قال سي عماد، فهذه الشركة كانت بين الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة والذهب، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في قطاع الشباب.

0: تور من وكر المغربية داخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

المنصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

Φαρσά. إضاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة. تواصل على مدار الساعة.

قول الناس على حامل وجاه قول الناس على حامل وجاه الكل فضول المدلول الكل بالفضول المدلول يكون مدح رسول النجاة الكل والفضول مدلول والكل ليه والفضول الناس يلا تتم على الحال على مدح رسول وصل

يا من الجهاد الكلب فضل ومدلول الكلب فضل ومدلول الكلب فضل ومدلول يا كرنا تحرسون الله.

0: Sorilla, Urbana Sorilla.
1: تعطياتي إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي.

0: تقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعين العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمير زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمي قد عيني واحدة. حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل للفراق قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي ولم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك؟ وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني. وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على

مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود. حتى إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

المسلمية المغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: متى صاحبك هاي؟ ملك تيجي نهار على صورتي قائدية عاود على قيامة من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: أنا مسؤول ديال عطني مصلحة لما الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
1: وأنت شنو درتي؟
0: مازال ضروري ديال كشغل ديال أنا دابا غنخطي غير عادي باش نتعلم نطلعو الهبوط.
1: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطيني الرشوة هادي؟ أنا راك نعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم بالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلا ما أي واحد طلب منك الرشوة.
0: أجي بلا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية ولا كوفت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحميني من الغين وزايدين هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة والفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة. طيب 05 37 71 88 88. ربي معاك.
2: رئاسة

0: ولك أخيك، ونزل خطنا الرسول على المواجب ورقتي هي مشدتي وليشوى، وهذا كلام شديد وهذا ما يجوز أبدا.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا بلغوا لها رئاسة نيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
2: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.

0: خير فيستون فرجة أحسن فرجة.
1: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. في خدمتكم تنشيطا إذاعيا لهذه الحلقة أحمد العهدي. وفي الإشراف على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي. وفي خدمتكم تقنيا من وراء القمطر الفني وإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة بدار.

مستمعاتنا ومستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة تتزامن وأفراح الشعب المغربي من طنجة العالية إلى الجويرة الغالية، وفي طليعته رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، أفراحه احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب.

47 سنة مرت وما زالت جهاد داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأو سرد تكتب في سجل الوطن صفحات المجد والوفاء.

ففي الرابع عشر أغسطس من سنة 79 900,000 عاد وادي الذهب إلى حضن الوطن، فعاد جزء عزيز من الروح إلى الجسد. وادي الذهب أرض استرجعها

من بيعة الأجداد إلى وفاء الأحفاد، ظل وادي الذهب عنوانا للارتباط الوثيق بالعرش والوطن. سبعة وأربعون عاما من الوفاء، 47 عاما من البناء، 47 عاما ووادي الذهب يمضي بثبات في مسيرة التنمية.

حين استرجع المغرب ودذاب لم يسترجع أرضا فحسب بل استعاد صفحة مشرقة من تاريخ الوطن. نعم وادي الذهب حيث تتعانق جغرافية الأرض مع جغرافية الانتماء وحيث يلتقي التاريخ بالمستقبل.

ففي ذكرى استرجاع وادي ذهب نستحضر ملحمة وطنية عنوانها الوفاء وغايتها الوحدة وأفقها التنمية، من ملحمة الاسترجاع إلى ملحمة البناء. وادي الذهب يواصل مسيرته في مغرب يتقدم بثقة وثبات.

47 عاما وودي الذهب في قلب الوطن، ودي الذهب وفاء لا يتغير وانتماء لا يتبدل، من ذاكرة الاسترجاع إلى آفاق البناء. 47 عاما من الوحدة، 47 عاما من الوفاء، 47 عاما من التنمية. هنا وادي الذهب، هنا حكاية وطن. وادي الذهب أرض الوفاء وموعد البناء وأفق المستقبل.

إنها ذكرى استرجاع تتجدد وملحمة وطنية تتواصل. فمن وادي الذهب نقرأ صفحات من تاريخ المغرب المجيد. وادي الذهب ذاكرة وطن وحاضرة تنمية ومستقبل واعد.

دخل يا جوهرة. نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع المواد هذا العدد الخاص طبعا من برنامجكم صباح الخير الدخلة، ولكن في حلة وطنية خاصة لأننا كنعيش الذكرى الوطنية الخالدة المجيدة، الذكرى ديال استرجاع واد الذهب اللي كنحتفلوه هاد السنة بمرور 47 سنة على استرجاع واد الذهب اللي اليوم كيتعتبر واحد قطب اقتصادي واعد. إذن هذه الحلقة لا ينخص كل موادها إن شاء الله ربنا للحديث عن هذه الذكرى، وطبعا حديثنا له تتخلو واحد المجموعة من الأغاني الوطنية اللي كتمجد هذه الذكرى الغالية وتتغنى بمدينة الداخلة عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الأثيري عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. طبعا دائما يحضر معنا الضيف سي أهل الصعيدي بصفته نائب رئيس رابطة الشعراء الحسانيين بجهة دخلة وادي الذهب، ومهتم بالثقافة الحسانية وشاعر. فهذه الحلقة إن شاء الله ربنا ما دمنا نعيش الأجواء دي الأفراح العارمة والمباهج الكبرى تخليدا للذكرى الوطنية الغالية لاسترجاع إقليم وادي الذهب، ذكرى اللي كتحتفل بها الأمة المغربية من القرقرات إلى وجدة ومن طنجة إلى القويرة في 14 غشت من كل سنة. الذكرى اللي كانت نربط فيها الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل من خلال استحضار هذا الحدث الوطني الكبير اللي كيأرخ الذكرى ديال 14 غشت من سنة 1979 الذكرى الوطنية الغالية اللي جددوا فيها ممثلو وأعيان ووجهاء وشيوخ القبائل الصحراوية بجهة الداخلة وادي الذهب، بيعتهم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وبهذه المناسبة سي أهل الصعيدي، هذه فرصة أنني نطلب منك إذا سمحت. أنا قد سمعت قصيدة وهي بالعربية الفصحى حكيتها عن هذه المناسبة الوطنية الغالية، وأكيد أن الشعر العظيم يلهمه أو تلهمه الأحداث الوطنية العظيمة. إذن هذه فرصة أن المستمعات والمستمعين يسمعوا منك هذه القصيدة الرائعة ولك الكلمة.
1: قلت أقدمت وفودنا على عاصمة المملكة الرباط من أجل تجديد بيعتها وولائها للعرش العلوي المجيد، وقد نظمت هذه القطعة. قد أقدم علينا فيها وفد رفيع المستوى من الوزراء والصحفيين وغيرهم، وقد قلت ذا الشعب أسعد احتفاء بيوم عاد فيه ببيعة العظماء، كم رأينا من إيجابيات عليه وصرنا فيه من أعظم السعداء. فذا عيد ومن له اليسر دوما يروق للتخليد للنظراء، فيا له انضمام وبعد حزن وإخاء ونعمة وبهاء وسعيا برشد من مدبر حكيم ملك، يجعل الشعب في طلعة ونماء ويرفق بالضعيف، يسأله دوما عن الأحوال ويملأ بالعطاء، ويجعل الخيرات في كل قسم من البلاد تحمد بالثناء. أدامه الإله بالنصر دوما يقودنا العرش في حنكة وهناء، ثم صلاة على النبي وحمدا على التخليد في ملك الإجلاء.
0: لا فض فوك صح لسانك، قصيدة وطنية رائعة جدا. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، كنرحب بكم. ففي كل سنة تعود إلينا ذكرى استرجاع وادي الذهب، لا باعتبارها مجرد محطة في سجل التاريخ الوطني، وإنما باعتبارها ذاكرة حية كتستمد منها الأجيال معنا الوفاء للوطن، وكتستشرف من خلالها أفاق المستقبل. إذن في الذكرى 47 لهذه المناسبة الوطنية الغالية، تلتقي الذاكرة بالمستقبل والتاريخ بالطموح والوفاء للوطن بروح الشباب، من خلال لقاء شبابي الجهوي اللي كتنظمه جمعية أفق وادي الذهب للشباب من أجل الوحدة والتنمية المستدامة بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار داخل وادي الذهب، وأيضا داخل داون واين تشالنج تحت شعار دال وعميق من الذاكرة إلى المستقبل. أكيد مستمعين الأعزاء، لقاء هذا الحصة الإذاعية يروم استحضار تاريخ المنطقة، أو لهذا اللقاء اللي غيتنظم أصلا الهدف منه هو استحضار تاريخ المنطقة وتعزيز ارتباط الشباب بهويته وموروثه الوطني، وفي الوقت ذاته كيف تح واحد نقاش حول أدواره وانتظاراته وحول ما تزخر به جهة داخل وادي الذهب من فرص وإمكانات في مجالات التنمية والسياحة والرياضات البحرية. ويا كأننا نقترب أكثر من هذه المبادرة اللي بصراحة قيمة وهادفة، ونوقف أيضا عند أهدافها ودلالاتها، أنا جد سعيد أنني نرحب بضيفي وضيفكم الكريم في هذه الحلقة، ما شاء الله عليه الشاب الطموح اللي كيمثل الشباب ديال الجهة أحسن تمثيل، سي محمد باهية اللي هو رئيس جمعية أفق وادي الذهب للشباب من أجل الوحدة والتنمية المستدامة، وبالمناسبة هو طالب مهندس يتابع دراساته الجامعية العليا بكندا. سي محمد، مرحبا بك معنا في إذاعة الداخلة، وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، وتحية طيبة لكل المستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة. سعيد جدا بوجودي معكم اليوم وبإتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذه المبادرة الشبابية وعن شباب الداخلة بشكل عام.
0: تبارك الله عليك. ندور منك إذا سمحت سي محمد بداية أنك تقرب المستمعين من هذه الجمعية اللي أنت ما شاء الله عليك رئيسها، شنو الهدف من تأسيسها، وأيضا تركيزها على الشباب ديال الداخلة.
1: إذن هو في الحقيقة الفكرة من إنشاء الجمعية كانت بسيطة، كنا ندوروا أن يكون الشباب واحد الفضاء اللي قريب منهم، اللي يساعدهم على التعرف أكثر على منطقتهم وعلى الفرص الموجودة فيها، ونحاول ملي نقربوا الشباب من المؤسسات ومن هذه المبادرات المحلية والمجالات اللي يقوموا يشاركوا فيها، وهذا المبادرة كتدخل في إطار توعوي للشباب ديال اليوم. وبالنسبة لنا الشاب لا يجب أن يبقى في واحد متابعا لهذه الأحداث اللي كتطرى في المدينة، على سبيل المثال داون وين تشالنج، وهو اللي كيتعتبر حدث عالمي واللي اليوم الشباب ديال المنطقة ما عندهم دور كبير فيه.
0: دونك نتمنى هذه دعوة انهم ينخرطوا.
1: اذا احنا ندوروا اننا نامبليكو هاد لا جونيس ديال الشباب، ونقترحوا عليهم ونفيدوهم ونعطوهم فرص الموجوده اللي كاينه في مدينه الداخله. ومن هنا جاء التركيز ديالنا بشكل اساسي على الشباب ديال الداخله، لانه كاين واحد الهشاشه واحد الخصاص في عده مجالات اللي كتخص الشباب اليوم في مدينه الداخله.
0: جميل. طيب في هاد التظاهرة سي محمد اللي تبرمجات لتخلي الذكرى 47 لاسترجاع والذهب، تم وضع محاور منها الحرص على أهمية كيف شرتيني أصلا أن الشباب يعرف تاريخ المنطقة ويبقى مرتبط بالهوية ليدونتيتي والموروث الوطني من خلال محور الذاكرة والهوية، وهذا شيء جميل أن في هذا النشاط ما نسيتوش، لأن من لا ماضي له لا حاضر له، ومن لا حاضر له لا مستقبل له. إذن تركيزكم على الهوية والذاكرة بصراحة فكرة جيدة جدا.
1: إذن اخترنا بهذا 14 غشت باش تكون واحد توعية وتحسيس، لأننا اليوم كنلاحظوا أن شباب المنطقة ما عندهم فكرة على هذا 14 غشت واللي هو كيمثل واحد،
0: لأنهما أجيال اللي جو مورا الحدث.
1: أجيال اللي وهذا كيمثل واحد سامبول كبير لهذه المنطقة، وهو حدث كبير اللي ما هم معطي له ذيك القيمة من طرف الشباب
0: اللي استحقها أصلا.
1: ما بقاتش في على الرايات وهذا، وإنما بذاك الامباكت اللي غيعود
0: الوقع
1: الأثر ديالو على معرفة تاريخ المنطقة، اللي مهم بزاف أن الشاب يعود عارفه، لأن جدوده عاشوا في هالشي وداروا ياسر من المسائل والتضحيات. وملي هاد الهدف ملي ما هو أن نتذكر هاد المناسبة الوطنية، أن نتذكر بينسر هاد المناسبة الوطنية، وإما ما أن نفهمها ونرسخ فيهم هاد المناسبة
0: باش ما يكون لا احتفال من أجل الاحتفال،
1: ويعود باش ننقلوا هاد الذاكره للاجيال القادمه ان شاء الله.
0: وهذا هو السؤال اللي نبغي نطرح عليك مادام شرتي للذاكره، ان هالتظاهره الشبابيه مبنيه على واحد الشعار اساسي او فكره جوهريه، العنوان ديالها من الذاكره الى المستقبل. في نظرك سي محمد كيفاش نقدو اليوم نحافظوا على هاد الذاكره، وفي نفس الوقت الشباب يكون عنده دور في مستقبل وتنمية الدخلة اللي هي عاصمة جهة الدخلة وادي دهب؟
1: هذا بالضبط هو معنى الشعار، من الذاكرة إلى المستقبل. معرفة الماضي لا يعني أن نبقى في الماضي،
0: صحيح،
1: بالعكس، عندما يعرف الشاب تاريخ منطقته وهويتها كتعود عنده واحد قاعدة أقوى لينظر،
0: كتكون الحافزية وتشجعه أكثر أنه يعطي. نعم،
1: تكون عنده قاعدة قوية لينظر بها المستقبل ويعرف الذي جاي من القدام، والذي كان اللي كما قلت لك أنه الجدود ديالنا كانوا داروا قاموا بياسر من التضحيات وياسر من المسائل. نعم، وإحنا نريد أن نربط هاد الاثنين، نحافظ على الذاكرة وفي نفس الوقت نشجع الشباب على المشاركة في التنمية وعلى اكتشاف الفرص الجديدة الموجودة في الداخل. بالنسبة لنا الذاكرة هي نقطة انطلاق نحو المستقبل،
0: ولكن ما نبقاو جالسين فيها فقط،
1: وإنما
0: حافز
1: ويعود كما قلت لك الهدف من هالشي كامل هو يعود الامباكت للشباب،
0: حتى
1: واحد يعود ذاك الامباكت للشباب باش تعود كاين واحد من هون المستقبل، يعود الشاب يعود ينفتح على ياسر من المسائل وما تبقى ذيك الهشاشة في ياسر من
0: ولا سيما سي محمد عذرنا على مقاطعتك ان

0: هنا ما شاء الله بإقليمي هو وادي دابا وسرد عدت فيها أطر وطاقات في جميع التخصصات. والدليل شنو هو تخصصك محمد؟
1: أنا في الهندسة المدنية حاليا. دونك كما قلت لك عنه كان الدراسة ديالي راه في الديار الكندية.
0: إذا مزيان هذا كيدل أن الجهة عدت عندها أطر اللي هي قارة وتنفع. هذا غيجعلني نطرح عليك سؤال سي محمد، من خلال تجربتك واهتمامك فاش كيتجلى دور الشباب في المبادرات والعمل الجمعوي وبالخصوص المشاركة في تنمية الجهة؟
1: إذا أعتقد أن دور الشباب يبدأ أولا بالمبادرة. لا نحتاج دائما إلى مشاريع كبيرة، أحيانا فكرة بسيطة أو نشاط شبابي أو مشاركة في مبادرة محلية يمكن أن تكون واحد البداية لجيدة
0: وتقد كبار مع المستقبل.
1: والعمل الجمعوي يعطي للشباب فرصة يحتكوا بهذه المؤسسات، يعود واحد النوع ديال الاحتكاك وتعلموا كيف ينظمون هذه المشاريع، يعود بوابة للاستفادة باش يعودوا ينظموا مشاريع وكيفاش يشتغلوا مع الآخرين وكيفاش يحولوا أفكارهم إلى شي حاجة اللي تعود ملموسة. والأهم بالنسبة لي هو لا ينتظر الشاب دائما أن تأتيه الفرصة، وهذا الشيء اللي كنلاحظه هنا واحد لهذا كتشوف أن الشباب كحانيها باردة، كحاني المسلط جي لعنده ما كان ذيك تحرك اللي غيمكنه أنه هو
0: يبادر ياخذ المبادرة
1: ويخلي ذيك الفكرة تعد ملموسة ويحاول يبحث عنها ويصنع جزء منها بنفسه.
0: وكيف يقول محمد من حق أي واحد يكون عنده حلم ولكن ما يبقى حبيس ذاك الحلم. وقال لك أحسن طريقة أنك تحقق الحلم ديالك وهو بعد تعامل ذاك الحلم.
1: نعم والله والله والله. ودونك خاص الشباب يبدأوا بهذا النوع ديال المبادرات واللي من مستقبلا تفتح له واحد الأبواب في عدة المجالات.
0: على ذيك المجالات محمد مزيان أعطيتني فرصة نعطيك سؤال كنت نحاني أن نطرحه عليك، من القطاعات المنتجة واللي كتوفر فرص الشغل كيف مثلا الصيد البحري، القطاع ديال السياحة في الدخلة، من خلال اهتمامك والجمعية تبارك الله اللي أسستي وأكيد من أهدافها أيضا تشجيع هاد الشباب، أشنه الفرص اللي ممكن تفتحها السياحة للشباب في الدخلة؟
1: إذن أنا هنا لنتكلم كشاب من الداخل وليس كمتخصص في السياحة، ولكن الفرص التي نراها واضحة ومتنوعة
0: الحمد لله ما تحتاج قاعدة.
1: والسياحة لا تعني فقط الفنادق، كاين الخدمات، تنظيم الفعاليات والأنشطة السياحية، الرياضات البحرية، النقل والتواصل، وحتى إنشاء مشاريع غير مرتبطة بتعود بهذا القطاع. ولكن ملي اللي بالك يستفد الشاب من هذه الفرص نحتاج إلى واحد نوع من التكوين ويعود واحد المعرفة ذاك الشيء اللي يحتاجه السوق
0: باش يكون صحيح.
1: لهذا المهم أن يبدأ الشاب في اكتشاف هذه المجالات من الآن وأن يروا أين يمكن أنهم أن هذا كل شاب يجبر رأسه منين.
0: صحيح.
1: كل شاب يبدأ يبحث على راسه ويعرف أنه عنده ياسر من القطاعات اللي قد فيها واحد اللي قد تفتح له أبواب كثيرة. على سبيل المثال نقدينا قبضوا نقطة من نقاط الكايت سيرف اللي هو كيتعتبر واحدة من أكبر الرياضات هنا عندنا في الداخل، واللي الشاب اليوم عنده واحد فرصة كبيرة أنه يطور من راسه في هذا المجال واللي قد يفتحه ويعود قاع بطل عالمي. واللي شفنا كاين بعد الأشخاص اللي يعدون للأسف على رؤوس الأصابع، وإحنا ما كرهنا أن يعودوا ياسر من الشباب يعودوا إحنا قاع يعود
0: لا سيما أنهم أولاد ومنات منطقة اللي هي ساحلية بحرية.
1: وكما كان لاحظ ورف مختلف بقاع العالم السياحة كتفتح واحد المجالات الكبيرة بزاف، دونك نتمنوا ان تعود هذا النوع ديال المبادرات مستقبلا لوعي الشباب على هذه
0: الافكار اللي طرحتي. وهي افكار جميله جدا وتستشري في المستقبل. اكيد الحديث سي محمد عن السياحه بجيتنا بالخصوص الدخله اللي عادت وجهه عالميه كنلقاو كيف شرتي لواحد الموضوع مهم ان الرياضات البحريه وخصوصا الكايت سيرف اشنو هو في نظرك الدور ديالها في السياحه والتنميه المستدامه بالداخل؟
1: هو بكل صراحه في الجانب التقني في الكايت سيرف هذاك الشيء غيصحوه الاختصاص، ولكن المدربين افضل مني بطبيعه الحال
0: لتخصصهم
1: وراه ان شاء الله غدا في هذا المركز اللي يعود عندنا ذاك ليفينمون ان شاء الله، واللي يعودوا ناس متخصصين في الميدان منهم اساتذه كبار في الكايت سيرف اللي يطرقوا الى هاد النقاط ديال الكايت سيرف باش ينعتوا للشباب هاد النقطه في اليوم كاع كشاب ان هاد الرياضه نشوفوا ان هاد الرياضه عاد مرتبطه حتى بالصوره ديال الداخل لانها كتجذب واحد زوار من دول مختلفه
0: وكاينه تظاهر عالميه وكتحضرها وسائل الاعلام من دول كثيره، وبالخصوص السي محمد وانت ادرى مني ان عندنا خليج اللي يعتبر من اجمل خلجان العالم اللي هو خليج الدخله وخليج الذهب.
1: نعم افكتيمون، وكما قلت لك هادشي غيردنا لنقطه ان هذا كيفتح واحد المجال كبير للشاب اللي انه يقدر يطور من راسه وعنده تبارك الله هادشي عنده في المنطقه ديالو عنده في التيران ديالو اللي يقدر يتبسط لك هاد الامور بحال احنا عندنا التيران وجايبين البرانيه لعبنا فيه.
0: صحيح مزيان
1: فهمتني
0: وحيي هذه الغيره دي. طيب سي محمد شرنا في بدايه هذه الحلقه لمشاركه الشباب ضمن فعاليات الدخله داون واين تشالنج وتقريبهم اكثر كيف شرت من هذا المجال، فاش كيتجلى هذا الامر اساسا؟
1: اذا الهدف الاساسي هو ان يعيش شباب الداخله هاد التظاهر عن قرب اللي لاحظتوا اليوم انا
0: وما يعود فقط متفرج، يكون مساهم ولما لا كما قلت يكون نتجوا ابطال ديال المستقبل في هاد الرياضه.
1: دورهم انهم يلتقوا بالمهنيين وان يتعرفوا اكثر على الرياضات البحريه وعلى المجال المحيط بها وان يروا بانفسهم كيفاش يتم تنظيم حدث من هذا الحجم على ارض مدينتهم، ولاننا نريد من لانه يبقى الشاب كما قلتي ما هو مجرد متفرج على هذه الفعاليات اللي كتنظم عنده في المنطقه، دوره يكتشفها ويتواصل مع الفاعلين فيها وربما يرى من خلال هذه الفرصة للتكوين والعمل أو حتى فكرة لبناء مشروع في المستقبل وما خاصهم يبقوا متفرجين.
0: جميل نعم، وهذه غيرة يلت أولاد ومنات هذه المنطقة تكون عندهم غيرة على منطقتهم ويكونوا مبادرين ما يحنيوا أن الآخرين هما لأنهما أدرى قال لك أهل مكة أدرى بشعابها. طيب سي محمد بصراحة الحديث معك شيق وريق ولكن الوقت ضيق، سبق ما نختموا سي محمد هذا اللقاء الجميل معك وبصراحة عجبني فيك أن عندك تحمجي ديال الشباب لليوم مبادر وعنده تكوين وصافي خصين خارط لان هذا زمن ديال الشباب ديال المنطقه. اشن هي الى عدت عندك رساله او رسائل توجه للشباب ياك يكونوا اكثر مشاركه ومبادره ويستفدوا من الامكانيات والفرص الموجوده في المنطقه ديالهم؟
1: انا اليوم رسالتي للشباب بسيطه جدا،
0: وانت في الحقيقة في حد ذاتك مسار كره الرسالة وقدوة.
1: هو الحمد لله وهذا دليل على ان كاين ياسر من الفرص تمام. في هذه المنطقة، وكما قلت لك انا كاع رسالتي للشباب بسيطة جدا، اعرفوا منطقتكم وعرفوا الفرص الموجودة فيها ولا تنتظروا دائما يجي حد ويجي شخص ليخبركم داكشي اللي ديروا، وانا هالشي كنشوف ان كاين واحد النوع ديال البروده من طرف الشباب، كيحانوا المسله تجيله عندهم، ما كيبغوا يلوذوا على المسله، ورسالتي لهم انهم يبحثوا
0: ويبادروا
1: يسالوا ويشاركوا ويديروا دوك النوع ديال المبادرات، واخا ولو تعود بسيطه ولو تعود بدايات صغيره. ورا الحمد لله الداخله راه كتعرف واحد التطور كبير، ومن المهم ان يعود الشباب جزء من هذا التطور وما هو متتبعين.
0: المثل الشهير رحله الألف ميل أو الميل تبدأ بخطوة. إذن هنقول بعدها بسم الله، من حني والذي يأتي والذي لا يأتي. طيب، فقط نشير مستمعين أن هذه الندوة إن شاء الله لا يتركز على محورين، الذاكرة والهوية، بالتركيز على استحضار تاريخ المنطقة وتعزيز انتماء الشباب، والمحور الثاني وهو مهم أيضا الشباب والمستقبل، ويركز على دور الشباب في التنمية والسياحة والرياضات البحرية. سي محمد، أكيد الناس اللي كيستمعوا لنا فيهم العديد اللي يدوروا يحضروا لهذا الندوة المهمة، أشنه التاريخ والمكان والتوقيت؟
1: إذن البرنامج إن شاء الله سوف يكون الجمعة 14 غشت، وغيتضمن واحد محطتين، في الساعة 11 صباحا تكون مشاركة في داخل داونلين تشالنج، تعود فعالية الشباب، وبهذا اللي يعود إن شاء الله بيكا 25 النقطة
0: الكيلومترية 25.
1: وثم في الساعة 6 مساء يعود لقاء شبابي اللي سميناه من الذاكرة إلى المستقبل، بقاعة ندوات في المركز الجهوي للاستثمار بالداخل. ونرحب طبعا مع التوقيت ان شاء الله مع الساعه 6 مساء، وطبعا نرحب بالشباب والمهتمين الحضور معنا في هذا اللقاء المسائي والمشاركه في هذا النقاش، ويعود هذا بالنسبه لهم بدايه وينفتحوا لهم العينين على ياسر من المسائل، وليعودوا فما ناس متخصصين في ياسر من الميادين، وناس اللي عندهم اللي خلقوا واحد التغيير في المنطقه، واللي انت كتعتبر منهم احد منهم سي احمد. ودونك راه كنرحبوا بهم باش يجوا يشاركوا معنا
0: اكيد ويحضروا بكثافه، لان هذا امر كيعنيهم والندوه راه ندوتهم والافكار غيكونوا افكارهم. اذا مستمعي الكرام كان ينسي محمد الى
1: واخر هذه في دورهم، انا هذه انا اللي باغي نمرق منها ليفينمون، نمرق بذاك لامباكت، هو انه في النهايه كل واحد فينا كشباب يحاول يساهم بطريقه ولو بسيطه في مستقبل هذه المدينه، يدير بعض الحركات اللي كما قلنا اليوم راه فقط انه يجي يشارك ويشوف ويوعى ويعرف حباته، راه نوع من الخطوات اللي كتقد يشوفها الواحد صغيره، ولكن على المدى البعيد كيعود عندها واحد الاثر كبير والواحد الاثر ايجابي على هذه المنطقه.
0: ما شاء الله عليك، اظن احسن حاجه هذا الخطاب ديال التفاؤل، لان كفانا من ذاك الخطاب ديال التبخيس والتيئيس، ما كاين والو، بالعكس خذ مبادره وانخرط، والفرص كيف قلت راه متاحه. واظن هذه الندوه راه كتعطي هذا الجانب. اذا مستمعينا الكرام، كان هذا اللقاء مناسبه للتعريف بهذا اللقاء الشبابي الجهوي اللي كيحمل شعار كيف قال سي محمد من الذاكرة إلى المستقبل، وهو أكيد شعار كيلخص فلسفة هذه المبادرة، أن نستحضر الذاكرة الوطنية ونصول الهوية والموروث، لكن من أجل أن نجعل من هذه الذاكرة كيف قال السي محمد حافزا وجسرا نحو المستقبل، لا مجرد وقوف عند الماضي. سيداتي سادتي، من إذاعة الداخلة نلتقي دائما على محبة الوطن والوفاء للذاكرة والإيمان بأن المستقبل يصنعه شباب يعرف ماضيه ويثق في حاضره ويملك الشجاعة والطموح لصناعة غده ومستقبله. شكرا لكم سي محمد بهيار، رئيس جمعية أفق وادي الذهب للشباب من أجل الوحدة والتنمية المستدامة، على كل ما تفضلت به من إضاءات وأفكار بصراحة نوعية وطموحة. ودمتم مستمعين أوفياء للذاكرة، أوفياء للوطن، ومؤمنين دائما بأن من يحفظ ذاكرته يحسن صناعة مستقبله.

إذن مستمعتنا مستمعي الكرام، ما تزال تتواصل فقرات هذه الحصة الإذاعية اللي خصصنا كلها من خلال برنامج صباح الخير الداخلة، خصصناها للذكرى الغالية اللي أكيد كتعني أساسا جهتنا، الذكرى ديال استرجاع وادي الذهب اللي نخلد اليوم ذكرها 47. وطبعا هذا كيجعل دائما الذكريات الوطنية تجعل بلادنا دائما أنها تعيش لحظات ديال المجد والفرح. وهناك تحضرنا الأغنية الشهيرة ديال محمود الإدريسي اللي دائما نستحضرها في المناسبات ديال عيشي عيشي يا بلادي.

إذن نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع للمواد هذه الحلقة الخاصة عدد خاص طبعا كي يواكب هذه الأفراح والعارمة والمباهج الكبرى ديال تخليد الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب طبعا في واحد الظرف زمني لكي اللي فيه بلادنا الحمد لله تحقق انتصارات دبلوماسية بفضل دبلوماسية الملكية الحكيمة وأكيد أن من ثمارها الأخيرة هو الاعتراف الكولومبي بمغربية الصحراء وسحب اعترافه بالجمهورية الوهمية المزعومة. إذن كيف قلت تتابعون هذا الخاص عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

0: أهلا بكم مستمعينا إلى هذا الموعد الإخباري. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة وميليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 من غشت الجاري، أوضح أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. وقال إنه إزاء هذه الدعوات تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار يضيف السيد الخلفي: أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. تم أمس بالرباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، تنظم هذه الدورة بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 وإلى غاية 26 من غشت الجاري. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام. وفي كلمة بالمناسبة أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس قد تفضل بإسباغ رعاية جلالته السامية على هذه الدورة كما كل الدورات التي سبقتها، وهو دليل على اهتمام وعناية جلالة الملك نصره الله بالفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة بكافة فئاتهم وخاصة فئات الأطفال واليافعين والشباب. في جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار موجة الحر إلى غاية يوم غد الجمعة بمشيئة الله بعدد من مناطق المملكة، وستتراوح درجات الحرارة بحول الله ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوفسرد وادي الذهب وجدور أسازاغ سمارة وطاطا. في الأنباء الدولية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل صواريخ البالستية الروسية. وفي الأسابيع الأخيرة شنت روسيا هجمات مكثفة بوابل من الصواريخ على كييف بمعدل مرة واحدة تقريبا كل أسبوع، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بمنازل وبنى تحتية. وفي أحد الهجمات أخفقت أوكرانيا في اعتراض أي من الصواريخ 28 التي أطلقتها روسيا. وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة CNN نشرت اليوم إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار 2.5 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025. إلى هنا مستمعينا ينتهي هذا الموجز الإخباري. أوقات طيبة أتمناها لكم رفقة برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. دمتم سالمين وبألف خير.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية نعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة. ونذكر مرة أخرى أن هذه الحصة الإذاعية هي عدد خاص بتخليد والاحتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب، فمرحبا بكم مجددا.

0: واني بيكم مزيان عينيكم وانا نبغيكم يا اهل الداخل.
1: إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، نواصل فقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الداخلة، وكيف قلت لي هي كلها خاصة لتخليد الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب واللحظة مع هذه الفقرة.

0: الدينامية التنموية اللي كتعرفها جيتنا باعتبارها قطب اقتصادي واعد. أنا جد سعيد أن يحل ضيفا على هذه الحصة الإذاعية السي بوشعيب قيري اللي هو المدير الجهوي للصناعة والتجارة بجهة الدخلة ودي الذهب. سي بوشعيب مرحبا بك.
1: مرحبا أستاذي سيدي أحمد ومرحبا بمستمعات والمستمعين الكرام.
0: طيب سي بوشعيب أكيد كيف تعرف أحسن مني كل ما حلت هذه الذكرى اللي كنستحضروا من خلالها 14 غشت من سنة 79 900 وألف. أكيد أنك تكون فرصة ليس فقط لنحتفل من أجل الاحتفال ولكن في صيغ احتفالية جديدة اليوم وهو إبراز الحصيلة ديال أهم ما تم إنجازه. وإن كان الحي الزمني ده الحلقة لن يسعنا في الحديث ولكن غير بشكل عام.
1: صحيح أستاذي سيدي أحمد، فالحديث عن المجهود التنموي الذي عرفته المنطقة منذ استرجاعها سنة 1979 إلى الوطن الأم هو حديث يتفرع على العديد من المستويات، ولا تكفيه مسافة زمنية ضيقة من أجل الإلمام بجميع جوانبه، ولكن كخلاصة يمكن أن نتحدث على شكل رؤوس أقلام فيما يخص هذا المجهود التنموي، ونقول بأنه ما عرفته جهة الدخلة والذهب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كان بمثابة مسيرة ثانية. المسيرة الأولى عرفتها المملكة سنة 1975 وسجلت استرجاع إقليم الساقية الحمراء، في سنة 1979 انطلقت مسيرة أخرى تهتم بالإنسان، تهتم بالأرض، تهتم بالمجال، وتضع اللبنات الأساسية سواء على مستوى البنيات، سواء على مستوى الهياكل، سواء على مستوى جميع التجهيزات الأساسية من أجل أن توفر ظروف العيش الكريم لساكنة المنطقة. فالمنطقة لم تكن بها طرق معبدة بشكل كبير، لم تكن بها الشبكات صالحة خاصة بالإنارة، بالماء الصالح للشرب، بقنوات الصرف الصحي، لم تكن بها مناطق صناعية، لم تكن بها مؤسسات اقتصادية.
0: الآن على مستوى المؤسسة التعليمية سي بوشعيب كانت مدرسة واحدة هي المدرسة الأم، مدرسة 14 غشت.
1: صحيح
0: واليوم تبارك الله راعت الجامعات.
1: صحيح صحيح. الآن هناك تطور كبير في جميع المجالات الحياة، هناك تطور على مستوى مثلا الإنارة. الآن مدينة الداخلة هي مرتبطة بالشبكة الوطنية للإنارة، وهناك أفق لتمديدها نحو المعبر الحدودي القرقارات. هناك الماء الصالح للشرب متوفر، حتى وإن كانت هناك بعض الملاحظات الطفيفة في المستقبل القريب سيتم تجاوزها بحول الله. هناك الآن مناطق صناعية الداخلة لم تكن سنة 1979 لا تتوفر على أي وحدة صناعية. الآن لدينا وحدات صناعية تشغل أزيد من 5000 منصب شغل قار، إضافة إلى المناصب الأخرى غير القارة، تساهم في الناتج الوطني الخام الصناعي، تساهم في القيمة المضافة، تساهم في الصادرات بشكل كبير. هناك الآن نشاط فلاحي على مستوى جهات الداخلة والذهب يتميز بإنتاج مواد ومنتجات ذات قيمة مضافة عالية موجهة في غالبيتها العظمى نحو التصدير. هناك نشاط للصيد البحري وتطور

0: للأسطول الصيد البحري الذي يشتغل بجهة الدخل والذهب ويوفر العديد ولا الآلاف من مناصب الشغل لأبناء المنطقة وللوافدين على المنطقة. هناك في المجال السياحي العديد من الوحدات السياحية التي تؤشر على التطور وعلى الانبتاق الذي تعرفه المنطقة في المجال السياحي. هناك تطور للريادات خاصة الريادات البحرية باعتبارها آلية من آليات الاستقطاب السياحي بالمنطقة، وبالتالي
1: وجعلتها وجهة عالمية
0: كما نعلم بأن الطفرة كبيرة سجلتها جهات الدخل والذهب في هذا المجال، وخاصة بعد المهرجان الذي كان ينظم بجهات الدخل والذهب، اللي هو مهرجان الصحراء والبحر، وما كان له من أثر بالغ في الترويج للمنطقة وفي التعريف بها. وبالتالي فالقول بأن جهات الدخل والذهب بعد استرجاعها إلى الوطن عرفت مسيرة ثانية، مسيرة تنموية، مسيرة تستهدف إسعاد الإنسان، إسعاد ساكنة المنطقة، وتحويل المنطقة إلى فضاء ملائم يوفر سبل العيش الكريم.
1: أكيد، وأنت تستعرض هذه المنجزات بشكل عام طبعا كيف قلت، لأن الوقت لا يسمح بالدخول في التفاصيل. أكيد أيضا حينما نعيش هذه الذكرى ولحظات الابتهاج والحبور فيها، أكيد نستشرف أيضا المستقبل على مستوى الآفاق. سي بوشعين،
0: صحيح أن المجهود التنموي هو مسلسل مستمر برعاية ملكية سامية، بحيث أنه في العديد من خطاب جلالة الملك نجد تذكير بمشاريع هيكلية ومشاريع استراتيجية يتم تجسيدها على أرض الواقع. فإذا أخذنا مثلا ميناء الدخلة الأطلسي، فهو واحد من أهم النقاط التي تستأثر بالاهتمام ويعول على هذا المشروع كثيرا في إنعاش التنمية الاقتصادية الوطنية، ليس على المستوى الجهة فقط وإنما على المستوى الوطني، بحيث أنه بمكوناته المرتبطة بالصيد، المكون الآخر المرتبط بالتجارة الدولية، والمكون المرتبط ب صناعة وإصلاح السفن، من شأن هذه المكونات الثلاثة أن تكون لها قيمة مضافة بالغة على مستوى الاقتصاد الوطني والاقتصاد الجهوي، دون أن نغفل أيضا الحديث عن الوعاء العقاري المحاذي للميناء المقدر بحوالي 1650 هكتار الذي سيخصص لاحتضان مناطق صناعية سواء متخصصة في معالجة وتثمين منتوجات الصيد البحري أو المرتبطة بأنشطة صناعية أخرى، كذلك المرتبطة بالمجال ديال اللوجيستيك. إذن هذا واحد من العديد من المشاريع التي يمكن اعتبارها تجسد استمرارية للمسيرة التنموية التي تعرفها المنطقة. هناك كذلك استثمارات ومشاريع كلها واردة في الوثيقة التنموية اللي هي النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بحيث أن الاطلاع على هذه الوثيقة سيحيلنا على العديد من المشاريع الأخرى سواء مرتبطة بالفلاحة، وخاصة مشروع سقي 5000 هكتار التي ستخصص أيضا لمنتوجات الفلاحية ذات قيمة مضافة كبيرة وستوجه نحو التصدير. هناك أيضا محطة تحلية مياه البحر التي ستتولى سقي هذه 5000 هكتار، وستتولى أيضا دعم الشبكات المرتبطة بالماء الصالح الشرب لمدينة الداخلة، أيضا إلى المساهمة أيضا في إنتاج الطاقة المتجددة. هناك مشاريع كبيرة على مستوى الطاقات المتجددة ولا سيما الهيدروجين الأخضر. هناك مناطق لوجستيكية وصناعية الآن هي في طور الإعداد سواء أو بمنطقة القرقارات وبيرقندوز سواء بالعرقوب أو ببيرنزران، مناطق للأنشطة الاقتصادية، مناطق للأنشطة اللوجستيكية، وبالتالي فكل هذه المشاريع تقدر بمئات الملايير من الدراهم. هي مشاريع توضح بالملموس المجهود التنموي الذي تحتضنه المنطقة، ولا أعتقد بأنه سيتوقف بقدر ما كل حقبة من الحقب الزمنية نطالع على الجديد في مجال هذه الاستثمارات.
1: وأكيد ما يعزز كلامك سي بوشعيب أن هذا غيوفر استثمارات ضخمة، منظومة استثمارية مميزة، وهذا أكيد وحتى من خلال تجربتك في اللجان اللي كتواجد فيها ما شاء الله عليك، أن كنشوفوا بأن كاين خيرات اليوم ديال المرأة وديال الشباب في هذه المشاريع اللي كتساهم في امتصاص البطالة وتوفير فرص الشغل في سوق الشغل. طبعا
0: فالاستهداف الأول من هذه المشاريع كلها هو المواطن.
1: صحيح.
0: أن هذه المشاريع كلها تأتي في خدمة المواطن، المواطنين طبيعة الحال المرأة والشباب جزء لا يتجزأ بل جزء أساسي في هذا المواطن. وبالتالي فهذه المشاريع كلها بالإضافة إلى ما يتم أيضا برمجته على المستوى الاجتماعي والموجه بصفة خاصة للمرأة والشباب، مشاريع خاصة بالمرأة، مشاريع خاصة بالشباب، هو كل لا يتجزأ في هذا المنظومة التنموية التي تعرفها الجهة. كما تعلمون فهناك مشاريع مثلا في مجال المواكبة الاجتماعية أشرفت عليها ولاية جهات الداخلة والذهب، هي موجهة خصوصا لنساء المنطقة. وبالتالي فكان هذا المجهود الذي يتم إنزاله أو تنزيله على الأرض الواقع تحت الإشراف الفعلي للسيد والي جهات الداخلة والذهب كان له أثر كبير على المستوى الاجتماعي خاصة في الشق المرتبط بالنساء.
1: إذن سي بوشعيب أظن أعطيتي إحاطة شاملة، لست أدري لكانت كلمة تختم بها هذا اللقاء لما سخيناش أننا نهيوه معك.
0: كنظن بأن هذه المناسبة مناسبة عودة إقليم والذهب إلى حضيرة الوطن الأم هي مناسبة ليست فقط ل الاحتفال والتمجيد بقدر ما أنها هي كذلك درس، وبقدر ما أنها كذلك تحفيز للمواصلة بالروح الوحدوية التي التمسها العالم آنذاك ولاحظها في تلاحم ما بين العرش العلوي في شخص جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله وشيوخ وأعيان المنطقة. لابد أن تستمر هذه الروح الوحدوية، لابد أن تتضافر والاستمرار في تضافر الجهود من أجل مصلحة الوطن ومن أجل المواطن بالمنطقة.
1: إذن كنشكرك سي بوشعيب قيري اللي حضرتي معنا بصفتك المدير الجهوي لقطاع الصناعة والتجارة بجهة الداخلة وادي الذهب على كل ما تفضلت به من إحاطة شاملة سواء للحصيل أو المنجزات وأيضا استشراف الأفاق المستقبلية على مستوى جهتنا بصفتها قطب اقتصادي واعد، فشكرا لك.
0: شكرا سيدي احمد، شكرا موصول ايضا للطاقه.

0: إذن تتواصل لحضراتكم مواد هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم المنوع المباشر اللي كيف شرت في البداية خصصنا كل مواد وكل مواضيع وكل أغاني الوطنية لهذا الذكرى الوطنية الخالدة المجيدة ذكرى استرجاع وادي الذهب وحنا كنعيش أفراح مرور 47 سنة من هذه الذكرى الوطنية الغالية. وأكيد أن عاد المناسبات الكبيرة فهي تلهم الشعراء سواء بالفصيح أو بالحساني أو بالزجل، وأكيد من الشعراء اللي كنعتز بهم على مستوى جيتنا الزجال والكاتب المسرحي مصطفى زين لأبا إلى أنه يرسل لنا شريط طبعا سجله بطريقته وصفته لنا عبر الواتساب مشاركة من في هذه المناسبة. إذن استمعوا لهذا الشريط وهذه القصيدة الزجلية اللي هي خاصة بمناسبة استرجاع وادي الذهب.
1: من مدينة الدخلة، قصيدة أفراح الواد، ذكرى 14 روسيا الحباب، القلوب فرحانة زاهية البيبة، سكان الواد الشرفاء النجاب، تقديم البيعة عندهم ما هي غريبة، كل خيمة تجمعوا البعاد والقراب، يتغنوا بأشعار وقصايد عجيبة، هات الحلويات الجيران والصحاب، وصب الشاي المعطر بالشيبة، خمسة وخميس وميات حجاب، على مالكنا يجعل أيام وخصيبة، سيدي محمد ساكن قلوب الحباب، حامي الفقراء وراعي الشبيبة، عانق شعب وشباب وشياب، جنوب وشمال المملكة الحبيبة، في كل زيارة يلقى الاسترحاب، محبة سيدنا ما هي غريبة، سياسة التحدي ورثها من الآب، وحسن التسيير من الله هيبة، بحنكة وتباتنا للإعجاب، ملوك ورؤساء أصحاب التجربة، بدعها هدوب المصالحة دار الصواب، دوا دار سنوات الرصاص الصعيبة، صلح الدستور وقعوا مجلس النواب، بالمدونة أعطى المرأة حقوقها السليبة، اعتراف الدول بالصحراء كان جواب، بمغربيتها الأعداء ضفروا بالخيبة، الصحراء اللي خلاها الخيطان والخراب، اليوم عمارات وفيلات هندسة غريبة. عليكم يا الحباب زيارات وادي الذهب، شواطئ ذهبية للرياضة، السرف العجيبة، معامل ومصانع فتحين أبواب، للنساء والرجال فرص عمل شبيبة، ميناء الدخلة الأطلس نال الإعجاب، دول إفريقيا والعرب من كل رحيبة، المياه تسقي وتروي التراب، تورطة وتينيقير أراضي خصيبة، في البادية إبيل وغنم ترعى العشاب، والراعي زاهي يترنم بالقصيبة، أسواق فيها ملدة وطاب، فواكه وتمور دواجن وكسيبة، معاهد وكليات مفتوحة للطلاب، طلب العلم نجيب ونجيبة، الشكر ثم الشكر الحامين التراب، الجنود الأشاويش كل كتيبة، الأمن والدرك التحدى والصعاب، بإخلاص وتفاني وتجربة، ونختم بالدعاء لسيد النساب، ينجي الواحد الأحد من كل صعيبة، ويحفظ الأمير والأميرات الإنجاب، المجد والعز بلادنا الحبيبة.

في سجل الوطن مستمعينا الكرام صفحات لا يطويها الزمن وذكريات لا تستعاد لمجرد استحضار الماضي، وإنما لتجديد الوعي بمعانيها واستلهام دلالاتها وربط أمجاد الأمس بمنجزات الحاضر وأفاق المستقبل. في هذا السياق تحل الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب إلى الوطن الأم، وهي ذكرى وطنية راسخة في وجدان المغاربة تستحضر محطة بارزة من محطات استكمال الوحدة الترابية للمملكة، وتعيد إلى الواجهة قيم الوفاء والارتباط بالأرض والتشبث بالوطن، وهي مناسبة أيضا للوقوف عند معرفة جهة الداخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد منذ استرجاع وادي الذهب من تحولات ومنجزات وأوراش تنموية جعلت من هذه الربوع بالأقاليم الجنوبية للمملكة بالصحراء المغربية فضاء متجددا للتنمية والاستثمار والانفتاح في ظل العناية الملكية السامية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية للمملكة ورشا مفتوحا للبناء والتنمية.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية.

0: تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي أمس بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولات للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليديا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. ووضح السيد الخلفي في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 أغسطس 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليديا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تعريضية يجرمها القانون. وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكة الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. جرى أمس الأربعاء بالرباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة ملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال فترة ممتدة من 12 إلى 26 أغسطس الجاري. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح عمرهم بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية والألعاب التسلية إلى جانب لقاء التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. في أخبار حوادث السير، لقي 45 شخصا مصرعهم وأصيب 3219 آخرون بجروح، إصابة 115 منهم بليغة في 2341 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 أغسطس الجاري. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى استمرار الطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والسيس وواد ملوية، ظهور سحب غير مستقرة ورعدية مصحوبة بقطرات مطرية أو زخة رعدية قد تكون مرفوقة بحبات البرد بكل من مناطق الأطلس، الريف، الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والسيس وبعض مناطق هضاب الفوسفات وهو الماس وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية. خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل والسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وأيضا بالأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسايس وداخل مناطق السوس والشياط موكذا بسهول تادلة أرحامنا، وما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وما تبقى من الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 26 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستكون دائما في ارتفاع بكل من الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل الوسطى وشرق البلاد، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر في باقي أنحاء البلاد. البحر هادئا لقليل هجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل هجان شمال المحمدية، وقليل هجان دائج جنوب المحمدية.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
4: المفكره الاذاعيه أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام لهذه الفقرة التي سنقدم من خلالها ما تبقى من موعدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش مع إضافة ساعة. إذن بالنسبة لأوقات صلاة لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها بالنسبة لليوم 29 صفر 48 و400 ألف هجرية الموافق للخميس 13 غشت 26 ألفين ميلادية ستكون كالتالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وأربعة عشر دقيقة، العصر في تمام الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة، المغرب عند حلول الساعة الثامنة مساء وثلاث وأربعين دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بمشيئة الرحمن في تمام الساعة التاسعة ليلا وأربع وخمسين دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الجمعة 14 غشت سينادى لصلاة الصبح والفجر عند حلول الساعة السادسة صباحا وثلاثة عشر دقيقة، والشروق في تمام السابعة صباحا وست وثلاثين دقيقة.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

يا راكب النحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900 و1000 رابع عشر غشت 26 و2000 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: عز السماء. مشينا وجينا معاليا،
1: مشينا وجينا معاليا،
0: وقفنا في القصاتنا والسما ارتاح من الغياب،
1: السما ارتاح من الغياب،
0: عاودنا عارج عز السماء. ومشينا وجينا

0: ومشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وبقات وقصات الماء وسما ارتاح من الغيام عاود معار عز السماء ومشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وبقات وقصات الماء وسما ارتاح من الغيام
1: عاود
0: معار عز السماء

0: نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي ذهب، إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900 و1000، رابع عشر غشت 26 و2000، 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب، شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة، فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا مالها متين افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا مالها متين افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا مالها متين خليك بسمة في عيون نجمية وخلي ايامك خضر ربيع وخليك بسمة في عيون نجمية

hay un

خلي ايامك خضرة وخليك بسمة عيوننا جميل وخلي ايامك خضرة افرح

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: نشرة الأخبار.
2: في العناوين: السلطات العمومية تتخذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير قانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها.

بالرباط استقبال أطفال القدس المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لوكالة بيت ماري القدس. خمسة وأربعون قتيلا وثلاثة آلاف ومائتين وتسعة عشر جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم. أهلا بكم. في التفاصيل، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي أمس بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو ميدانيتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. وأوضح السيد الخلفي في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 أغسطس 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسة تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. وقال إنه إزاء هذه الدعوات تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير قانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتؤكد الوزارة، يقول المسؤول ذاته، أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. وشدد الناطق الرسمي بوزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. جرى أمس بالرباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 أغسطس الجاري. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. وبهذه المناسبة أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت المال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أن تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس حفظه الله بإسباغ رعاية جلالته السامية على هذه الدورة كما كل الدورات التي سبقتها هو دليل على اهتمام وعناية جلالة الملك بالفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة بكافة فئاتهم وخاصة فئة الأطفال واليافعين والشباب. وتوقف السيد الشرقاوي عند دلالات تسمية هذه الدورة 17 لمخيم أطفال القدس بمنارة السلام موضحا أنها تسمية تجسد وتكرس قيم المغاربة المؤمنين حقا بالوحدة والحرية والعدالة والسلام. من جانبها أعربت ممثلة مديرية التربية والتعليم بمديرية القدس وممثلة الوزارة المرافقة للطلاب منتهى عطون عن خالص شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس على تفضله بهذه المنحة الرائعة التي خصصت لأطفال وطلاب القدس. في أخبار حوادث السير، لقي 45 شخصا مصرعهم وأصيب 3219 آخرون بجروح، إصابة 115 منهم بليغة في 2341 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من الثالث

0: إلى 19 الجاري، وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني من ضمن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه الراجلين والسرعة المفرطة. وبخصوص عملية المراقبة والجزر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 52,028 مخالفة وإنجاز 8,125 محضرا وحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 43,913 غرامة صلحية. وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 9,360,350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجج البلدي 5,505 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 8,125 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 565 عربة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين. السلطات العمومية تتخذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير قانوني نحو مدينتي سبتة وميليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. بالرباط، استقبال أطفال القدس المشاركين في الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لوكالة بيت مال القدس. خمسة وأربعون قتيلا وثلاث آلاف ومائتين وتسعة عشر جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المصري. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى استمرار الطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية والسول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والسيس وواد ملوية، ظهور سحب غير مستقرة ورعدية مصحوبة بقطرات مطرية أو زخة رعدية قد تكون مرفوقة بحبات البرد بكل من مناطق الأطلس الريف الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والسيس وبعض مناطق هضاب الفوسفات والماس وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية. خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل والسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وأيضا بالأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسايس وداخل مناطق السوس والشياط وكذا بسهولة تادلة أرحامنا، وما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وما تبقى من الأقاليم الجنوبية وما بين 20 و 26 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستكون دائما في ارتفاع بكل من الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل الوسطى وشرق البلاد، بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر في باقي أنحاء البلاد. البحر هادئا لقليل هجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل هجان شمال المحمدية وقليل هجان دائج جنوب المحمدية.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة أهلس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

دنيا وياك غبي عنا يا دنيا ويت الباقي من عمري من عمري لما راح ساعة ونجري وياك غفلي عنا يا دنيا وياك

0: وكل من شراب غني غني
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي أمس بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولات للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليديا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. ووضح

0: خلفية تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 أغسطس 2026. أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تعريضية يجرمها القانون. وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكة الاتجار بالبشر مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. جرى أمس الأربعاء بالرباط استقبال 50 طفلا وطفلة من مدينة القدس للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتنظم هذه الدورة التي تقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة ملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 أغسطس الجاري. ومن بلغ في 2341 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 أغسطس الجاري. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى استمرار الطقس حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية والسول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والسيس وواد ملوية ظهور سحب غير مستقرة ورعدية مصحوبة بقطرات مطرية أو زخة رعدية قد تكون مرفوقة بحبات البرد بكل من مناطق الأطلس الريف الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية والسيس وبعض مناطق هضاب الفوسفات وهو الماس وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية. خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مسحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل والسهول المحيط الأطلسي بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وأيضا بالأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسايس وداخل مناطق السوس والشياط ما وكذا بسوريتاد لا أرحمنا وما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وما تبقى من الأقاليم الجنوبية وما بين 20 و 26 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستكون دائما في ارتفاع بكل من الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل الوسطى وشرق البلاد بينما ستنخفض أو ستبقى دون تغيير يذكر في باقي أنحاء البلاد. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل هجان شمال المحمدية وقليل هجان إلى جنوب المحمدية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك كاي
1: الاك تي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: هذه النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد.

0: 05 37 71 88 88
1: ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: الحمد لله صحيح. اش درتي في الخدمه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: سوسة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة بتنسيق مع قطاع النيابة المندوبية السامية لخدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهات الدخلة وادي الذهب تقدم خاص بمناسبة الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب. ذكرى وطنية مجيدة خالدة لا تطويها صفحات الزمن. من ملحمة الاسترجاع إلى ملحمة البناء والتنمية المندمجة. عدد خاص من إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخلة. إعداد وتقديم أحمد عهدي. أيوب حلمان في ضبط هندسة الصوت والإخراج. وفي الإشراف العام يونس الكنتي.

مستمعاتنا مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. في سجل الوطن صفحات لا يطويها الزمن وذكريات لا تستعاد لمجرد استحضار الماضي، وإنما لتجديد الوعي بمعانيها واستلهام دلالاتها وربط أمجاد الأمس بمنجزات الحاضر وأفاق المستقبل. وفي هذا السياق مستمعين الأعزاء، تحل الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب إلى الوطن الأم، المناسبة التي يخلدها الشعب المغربي وفي مقدمته رجالات ونساء المقاومة من طنجة العالية إلى الجويرة الغالية في 14 غشت من كل سنة، ذكرى وطنية راسخة في وجدان المغاربة.

0: على أن كل ما وجهت إليها الدعوة تلبيها بكل سرور. وللحديث عن دلالات هذه الذكرى والظرفية التي تحل فيها هذه السنة وما تحقق بجهتنا من منجزات منذ استرجاع هذه الربوع، فضلا عن برنامج القطاع لتخليد هذه المناسبة وما تحمله من رسائل للأجيال الحاضرة والقادمة. أهلا وسهلا ومرحبا بك الأستاذة سلم تيروز، وشكرا لتفضلك بالاستجابة للدعوة ممنونة كعادتك.
1: أهلا وسهلا بك الأستاذ أحمد، وصباح الخير لك ولكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الجهوية بالداخل، وشكرا أنا أيضا بدوري أشكركم على الاستضافة، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء في مستوى تطلعات مستمعي ومستمعات الإذاعة الجهوية بالداخل.
0: طيب الأستاذ، أكيد ونحن كنستحضروا الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب إلى الوطن الأم، ما الذي تمثل هذه الذكرى في الذاكرة الوطنية، وشن هي الرسائل التي ينبغي أن يحملها إحياؤها ولا سيما بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة الواعدة، فما هو أساسا أهداف إحياء هذه المناسبات الوطنية؟
1: طبيعة الحال نحن نخلد اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب لحضن وطنه الأم المملكة المغربية الشريفة. هي طبيعة الحال ذكرى مهمة ومحطة بارزة في سجل مسلسل الاستقلال والوحدة، باعتبارها هي إحدى أو هي النقطة النهائية في مسار استكمال الوحدة الترابية اللي كانت سنة 1979. هذه المحطة التاريخية بموجبها استرجع المغرب ما تبقى من ترابه الذي كان تحت الاحتلال الإسباني، وكان أيضا مناسبة لتجديد ساكنة جهة الداخلة والذهب لبعتها وولائها للعرش العلوي المجيد، حيث قام وفد من أعيان وشيوخ ووجهاء وممثلي ساكنة جهة الداخلة والذهب، قاموا بتقديم فروض الولاء والبيعة لصاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه برحاب القصر الملكي بالرباط في 14 غشت 1979. هذا الذكرى طبيعة الحال لها واحد الحمولة دلالية ورمزية مهمة، باعتبارها أنها تحيل على مجموعة من القيم. القيمة الأولى تتمثل أساسا، وهذه القيم طبيعة الحال اللي هي نحن اليوم في حاجة إلى استنباتها وإلى ترسيخها في نفوس الشباب والأجيال الجديدة. القيمة الأولى كما قلت هي قيمة الوحدة وقيمة التشبث والاعتزاز بالوطن والاستعداد للدفاع عن حوزته وعن أمنه واستقلاله. القيمة الثانية هي قيمة الارتباط بالثوابت والمقدسات الوطنية، بحيث أنه كما قلت سابقا الساكنة بمجرد الاسترجاع الإقليم قامت بتقديم البيعة لجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. أيضا هناك قيمة الوحدة والتمسك بروح التضامن والجماعة بين جميع مكونات الساكنة، والاعتزاز بالانتماء الوطني وتأكيده وترسيخه، بحيث أنه طبيعة الحال ساكنة الإقليم بان بيعتها لجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، قدمت فروض البيعة والولاء وعبرت عن تمسكها بمغربيتها وعن اعتزازها بأداء الانتماء.
0: الأستاذة سلم تيروز، إلى كانت هذه الذكرى كنستحضروا من خلالها حدث من تاريخ الوطن، فأكيد كيف تعرفي أستاذة أن لكل ذكرى سياقها وظرفيتها من هنا، كيف تقرأين أستاذة تيروز الظرفية التي تحل أو تأتي فيها هذه الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب؟ أكيد أننا

0: أعيش في سياق ظرفية خاصة.
1: أكيد الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب تحل هذه السنة في ظرفية خاصة كما قلت، على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي والإقليمي. المستوى الوطني تتميز أساسا في أولا ظرفية ديال الانتخابات، وهذا كيبين تمسك المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس بخيارها الديمقراطي وبخيار المسار الدولة، تحديث الدولة والحرص على أن مؤسساتها المنتخبة تكون تعمل في ظروف مثالية.
0: فقط المستمعين أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة حدد لها تاريخ 23 شتنبر.
1: نعم. إذن هذا السياق الانتخابي. ثم هناك سياق آخر يتميز بخطاب جلالة الملك في عيد العرش المجيد الذي كان في نهاية شهر يوليوز، وهذا الخطاب اللي أعطى من خلاله جلالة الملك واحد تقييم شامل لمسار المغرب في هذه 27 سنة الأخيرة، واللي من خلاله طبيعة الحال المغرب حقق قفزة نوعية سواء في المجال الاقتصادي أو في مجال الحضور الدولي على مستوى القارة الإفريقية وعلى المستوى المنظومة العالمية، بحيث أملا عنا مؤشرات اقتصادية مهمة، عززنا تعاوننا وحضورنا في الحركة الاقتصادية الدولية وفي سلاسل التوريد بشكل مهم، وأيضا عززنا تواجدنا ومكانتنا الدبلوماسية في العديد من من من من القضايا، سواء القضايا قضية الشرق الأوسط، قضية الفلسطينية، القضية العربية الأولى والإسلامية الأولى، أو قضايا أخرى مرتبطة بالنزاعات الدولية في العديد من المناطق سواء في أوروبا أو في إفريقيا. وهذا أعطى واحد الزخم واحد الحضور متميز للمملكة المغربية.
0: أن من ثمارها الدبلوماسية الملكية المتبصرة الحكيمة وهو الاعتراف
1: أكيد. نعم. إذن هذا الحضور كله، هذه الدينامية اللي عاشتها المملكة في هذه 27 سنة من حكم صاحب الجلالة حفظه الله محمد السادس، أعطتنا واحد دينامية على مستوى قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، وبحيث أن المغرب تمكن في السنوات الأخيرة من تحقيق المكاسب مهمة جدا تمثلت في توالي الاعترافات الدولية، وآخرها اعتراف دولة كولومبيا بالسيادة المغربية على الصحراء، وأيضا باعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها هي الحل الأوحد وذو مصداقية اللي ممكن يتم به حل هذا النزاع، واللي طبيعة الحال تأكد بموجب قرار مجلس الأمن السابق اللي كان في أكتوبر الماضي، قرار 27-97 اللي طبيعة الحال أكد على السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية المغربية، وأكد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الأمثل وذو مصداقية لهذا النزاع. إذن هذه الظرفية الخاصة التي نحتفل بها في بالذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب تتميز أيضا بقرب حلول الذكرى الأولى لعيد الوحدة اللي غيكون إن شاء الله في نهاية أكتوبر كما أعلن عنه جلالة الملك. 31 أكتوبر كما أعلنه جلالة الملك في خطابه بعد صدور قرار مجلس الأمن 27-97. وهذه الذكرى طبيعة الحال هي كما قلت هي تتويج لهذا العمل وهذا المسار وهذا المجهود وهذه الإنجازات اللي تحققت على مستوى قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية.
0: طيب ذكرتي أستاذتي روز الإنجازات، فبصفتك المسؤولة الجهوية عن قطاع قدماء المقاومين وعضاء جيش التحرير بجهتنا، من الذاكرة إلى الحاضر ومن حدث الاسترجاع إلى ما تحقق على أرض الواقع، أكيد كيف يعرفوا المستمعين رجعنا بالذاكرة إلى الداخلة ووادي ذهب قبل 47 سنة، ثم نظرنا إلى ما أصبحت عليه الجهة اليوم، نقد نقول الداخلة كانت وعاد فعلا، سنجد مسار حافل بالتحولات. من موقعك الأستاذة تيروز، أشني أبرز وأهم المنجزات والأوراش التنموية اللي نقدو أننا نستحضرها في مثل هذه المناسبات، وكيفتاش ساهمت هذه الدينامية في تحويل الجهة إلى قطب تنموي واقتصادي واعد، واش كتعنيه فعلا هذه الجهات بالنسبة للساكنة ومستقبل المنطقة ككل؟
1: طبعا طبيعة الحال جهات الداخلة والذهب منذ استرجاعها شهدت واحد الطفرة تنموية مهمة، بحيث أنه خصوصا في السنوات الأخيرة شهدت انطلاق برامج أو مشاريع البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية اللي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهذا البرنامج اللي كان هو برنامج شامل كيهم المجالات الاقتصادية المهمة اللي من شأنها خلق فرص الشغل وخلق الثروة بالجهة، وأيضا المجال الاجتماعي والثقافي بحيث تعزيز الخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين وتكريس وحدتهم والعناية بثقافتهم المحلية باعتبارها رافد من روافد الثقافة المغربية ككل. هذه الطفرة التنموية كما قلت تميزت بعدد من المشاريع أساسا اللي هي مشاريع اللي كتهم الجهة وكتهم الربط ديالها القاري والوطني، فعلى فالموقع الجغرافي الجهة الداخلة والذهب كيأهلها أنها تلعب واحد الدور ديال البوابة ديال المغرب على عفوا على إفريقيا، وأيضا كتأهلها أنها تصبح واحد المنصة اقتصادية مهمة للمملكة، تعزز العرض الاقتصادي وتعزز الإمكانيات الاقتصادية المهمة
0: وتنفتح أيضا على أمريكا من
1: أكيد
0: خلال
1: لأن يعني هذه المنصة الاقتصادية الوطنية والدولية اللي غادي تلعبها الداخلة غادي تكون من خلال أولا الربط بالاقتصاد الوطني بشكل مهم وتعزيز الإمكانيات الوطنية الكبرى، وأيضا الانفتاح على سواء دول جوار الدول الإفريقية أو العالم من خلال بوابة الأطلسية اللي كان عارفون الآن احنا بصدد تشييد الميناء الأطلسي للداخلة واللي هو واحد الميناء غيكون منصة لوجستيكية مهمة غادي تفتح المحيط الأطلسي في وجه التبادلات التجارية ما بين المغرب والدول الأوروبية ودول أمريكا، وأيضا غادي تعطي حتى الإمكانية للدول الإفريقية أنها تولج لهذا المجال عبر هذا الميناء. أيضا الجهة أيضا تم بها تهيئة العديد من المناطق اللوجستيكية اللي ممكن تساهم في الأنشطة الاقتصادية واللي ممكن تعزز الإمكانيات ديال البنية التحتية الاقتصادية الخاصة بكافة الأنشطة سواء في مجال الصيد البحري أو في مجال التبادل التجاري من حيث السلع أو في مجال الفلاحة ومجال الصناعة الغذائية. أيضا الجهة عرفت واحد البنية واحد تعزيز واحد الإمكانيات ديال البنية التحتية ديالها على مستوى الربط الطرقي، بحيث أنه تم ربطها تم تثنية الطريق السريع تيزنيت الداخلة، وأيضا القيام بالعديد من الطرق على مستوى الجهة بحيث أنها كاملة أصبحت فيها إمكانية الولوج جميع تراب الجهة.
0: تغير وجه العمراني بهذا البنيات بصراحة كورنيشات اللي هما واحد
1: هنا غادي في المستوى الثاني جات المستوى ديال البنيات التحتيه على مستوى المدينه الداخله واقليم اوسرد، بحيث انه اصبحت المدينه تم اعاده هيكلتها، تعزيز شبكه الماء الصالح للشرب، تعزيز وتقويه شبكه التطهير السائل، ايضا تعزيز وتقويه الربط بالشبكه الوطنيه للكهرباء، الاصلاح وتهيئه الطرقات بالمدينه، اصلاح الواجهه البحريه الكورنيش للمدينه،
0: وحتى ايضا تعزيزها بمدارات اللي ربما لم تالف الساكنين هذا النوع من
1: اكيد اكيد لان الحمد لله في هذه السنوات الاخيره تغيرت وجه المدينه
0: طيب.
1: بشكل كبير
0: اصبحت فرونق اخر.
1: نعم. ايضا تعززت من حيث بنيات سواء بنيات التعليم العالي او بنيات التعليم او البنيات الصحيه، بحيث انه نشهد الان فيها العديد من المدارس العليا، المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، المدرسه العليا للتكنولوجيا،
0: توفر اطر ديال المستقبل من ابناء
1: أكيد.
0: وبنات المنطقه
1: اكيد، لان انت عندك مدينه مؤهله وعندها الامكانيات وكتوفر لها الامكانيات باش انها تكون واحد المنصه اقتصاديه، فبالتالي ضروري توفير الموارد البشريه اطر من ابناء الجهه قاره قادره على انها تواكب هاد المشاريع وقادره انها توفر الموارد البشريه اللازمه لخلق هذيك الدينامية الاقتصادية المنشودة. وهنا أيضا تم تأسيس كما قلت تعزيز هذا العرض التعليمي بمدينة المهن والكفاءات اللي فتحت فيها شعب جديدة وتخصصات جديدة سواء في الهندسة المدنية أو في الطاقات المتجددة
0: وتوفر
1: فرص شغل مهمة. نعم. لأنها انفتحت على مجالات جديدة. أيضا تم تعزيز العرض الصحي الحان كاين عندنا قريب المستشفى الجامعي قريب الأشغال أشرفت على في مراحلها الأخيرة. أيضا تم تعزيز هذا العرض الصحي بوجود فرع لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة. إذن هنا كاين واحد الدينامية تنموية مهمة في تراب الجهة. أيضا تم إطلاق العديد من المشاريع اللي مهتمة أو اللي من شأنها الرفع من نسبة التشغيل في شباب الجهة كمشاريع في المجال الفلاحي، برنامج سقي 5000 هكتار، أيضا برنامج المشاريع اللي تم افتتاحها في مجال تربية الأحياء البحرية ودعم قرى الصيد اللي كلها طبيعة الحال هذه غادي تنعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية في الجهة وأيضا تساعد في توفير فرص الشغل للشباب وفي طبيعة الحال جعل الداخلة هي منصة اقتصادية ولوجستيكية مهمة للمملكة ولإفريقيا وللعالم ككل.
0: كنحييك الأستاذة تيروز على هذه الإحاطة الشاملة لهذا أوراق أهم وأبرز الأوراش التنموية بجيتنا، فبصراحة هذا كله مؤشرات خير. طيب أكيد الأستاذة سلمي حياء هذه الذكرى الوطنية لا يقتصر فقط على استحضار الماضي بل هو أيضا مناسبة لترسيخ الذاكرة الوطنية لدى الأجيال وفي هذا السياق بالذات، ونعرف أن ما شاء الله عهدنا وألفنا من القطاع اللي انت مسؤولة الجهوية عليه أنه دائما يكون حاضر وبقوة وبشكل نوعي في تخليد الذكريات الوطنية. في هذا الإطار شنو هو البرنامج اللي تم إعداده على مستوى القطاع الذي تشرفين عليه لتخليد هذه الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب، ونبغيو نعرفوا شنو طبيعة الأنشطة والفعاليات المبرمجة بهذه المناسبة، وأكيد كيف يحرص القطاع اللي انت مسؤولة جهوية عليه على أن تصل مضامين هذه الذكرى إلى الشباب والناشئة باعتبارهم حملة الذاكرة الوطنية في المستقبل.
1: طبيعة الحال النيابة الجهوية للمندوبية السامية القدماء المقام لأعضاء جيش تحرير جهة الداخلة والذهب دابت أنها تحييها الذكرى بكل مظاهر الاحتفال والافتخار والاعتزاز بها، بحيث أنها كتسطر برنامج بتعاون مع السلطات المحلية ومقدمتها ولاية جهة الداخلة والذهب وعملة إقليمة وسرد إلى جانب العديد من الفعاليات المؤسساتية والمدنية. البرنامج سيكون متنوع وسيستمر لمدة أكثر من أسبوع، فيه ندوات، فيه معارض للصور التاريخية، فيه أيضا زيارات لفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالجهة. والبرنامج يشمل بالأساس هو لقاء تواصلي سيترأسه السيد المندوب سامي القدماء المقام لأعضاء جيش التحرير يوم الجمعة. هذا اللقاء التواصلي سيكون هو مناسبة لاستحضار أهمية الذكرى ودلالاتها، وأيضا مناسبة لتكريم عدد من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير بالجهة تقديرا واعترافا لما بذلوه في سبيل حرية الوطن واستقلاله، إلى طبيعة الحال جانب تقديم العديد من المساعدات المادية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم بالجهة. البرنامج كما قلت هو متنوع. أيضا ستكون هناك تنظيم ندوة بفضاء الذاكرة بإقليم أو سرد بفضاء الذاكرة ببيرغندوز، ستخصص لتناول دلالات هذه الذكرى، ذكرى استرجاع والذهب وسياقها التاريخي. إذن هذا بشكل عام نظرة على البرنامج اللي غيكون متنوع، وهو طبيعة الحال جميع الفقرات هي مفتوحة في وجه العموم، ونتمنى أن نكون في مستوى الحدث ومكانته.
0: صحيح، ويتزامن مع أن مخيمات صيفية تنظم، زوار يأتون
1: للمدينة
0: في هذه الفترة، وهذه فرصة أنهم يزوروا كيف المقر. طيب قبل أن نضع

0: نقطة النهاية لهذا اللقاء المفيد والماتع والجميل معك الأستاذ سلم تيروز، لا بد من كلمة تحملونها أنتم من موقعكم إلى المستمعين وإلى الإجيال في ختام هذا اللقاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية. أشنه الرسالة التي تودين توجيهها إلى أبناء وبنات جهة الدخلة وادي الدهب، وطبعا إلى الأجيال الشابة على وجه الخصوص، بشأن أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية واستحضار تضحيات الأجداد ومواصلة مسيرة البناء والتنمية وصون الوحدة الترابية للمملكة.
1: شكرا أستاذ أحمد على هذا السؤال. طبعا الحال ككلمة أخيرة أني كنوجه أولا بكلمة لساكنة الجهة ولعموم الشعب المغربي أن هذه الذكرى هي من دواعي الاعتزاز والافتخار بما حققه بلدنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من تنمية ومن استقرار وأمن وأمان. أيضا هي مناسبة أيضا لتثمين والوقوف على المنجزات التنموية الكبرى التي تحققت في هذه الجهة العزيزة علينا منذ استرجاعها إلى حضن الوطن الأم، وأيضا هي مناسبة للاعتزاز والافتخار بما حقق على مستوى قضيتنا الوطنية ودعوة لمجيد من التعبئة والانخراط وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ودعوة للشباب وللأجيال الجديدة للتمسك بوطنيتها وللاعتزاز بانتمائها إلى هذا الوطن، والعمل طبيعة الحال بكل روح وبكل روح مسؤولية وبكل وطنية صادقة من أجل استقراره وأمنه وتنميته. ونتمنى وإن شاء الله أن تكون هذه الذكرى 47 لاسترجاع واد الذهب انطلاقة جديدة للمزيد من المنجزات والمكتسبات سواء على مستوى الوطني والدولي للمملكة المغربية الشريفة.
0: لا يسعني في ختام هذا اللقاء سيدتي إلا أن أتقدم لك بوافر الشكر والثناء على حضورك النوعي كعادتك وكل الإضاءات والمعطيات التي تفضلت بها، لأنها صدقا جعلتنا والمستمعين نستحضر هذه الذكرى ليس باعتبارها مجرد محطة في كتاب التاريخ، وإنما باعتبارها ذاكرة حية ووفاء للنساء والرجال الذين صنعوا صفحاتها، ومسؤولية مشتركة في نقل رسالتها إلى الأجيال القادمة. مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كان هذا لقاء استحضرنا فيه محطة مشرقة من تاريخ استكمال الوحدة الترابية للمملكة، هي ذكرى استرجاع وادي الذهب بما تختزنه من معاني الوفاء للوطن والتشبث بالهوية والاعتزاز بالتاريخ، وكان أيضا موعدا للوقوف عند الحاضر الذي تعيشه جهة الدخلة وادي الذهب من خلال ما تفضلت به الأستاذة الكريمة سلم تيروز، وما أيضا إشارات لما راكمته من منجزات وتحولات شعلت من استرجاع الأرض بداية لمسار متواصل من البناء والتنمية ومسؤولية متجددة في صون الذاكرة الوطنية وتعريف الأجيال الجديدة بتضحيات الرجال والنساء الذين أسهموا في كتابة صفحاتها المشرقة. وشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. رحم الله شهداء الوطن وحفظ وطننا آمنا موحدا وأدام على بلادنا نعمة الاستقرار والتنمية، وجعل من ذاكرة الوطن جسرا يصل أمجاد الماضي بطموحات المستقبل. دمنا جميعا أوفياء ومخلصين لشعارنا الأبدي الخالد الله الوطن الملك، وحماة للذاكرة الوطنية دامت لكم الأفراح والمسرات. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة الدخلة بتنسيق مع قطاع نيابة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة الدخلة وادي الذهب تقدم خاص بمناسبة الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب. ذكرى وطنية مجيدة خالدة لا تطويها صفحات الزمن. من ملحمة الاسترجاع إلى ملحمة البناء والتنمية المندمجة. عدد خاص من إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخلة. إعداد وتقديم أحمد عهدي. أيوب حلمان في ضبط هندسة الصوت والإخراج. وفي الإشراف العام يونس الكنتي.

بمكتب نيوز منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي ذهب. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79,900 رابع عشر غشت 26,000 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب، شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة، فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: اكتشفوا اس ان ار تي نيوز منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. اس ان ار تي نيوز تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق اس ان ار تي نيوز. اس ان ار تي نيوز الخبر اليقين من المصدر.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. في عناوين هذه النشرة: السلطات العمومية ترفع مستوى اليقظة وتؤكد اتخاذ كافة التدابير الضرورية تحسبا لمحاولة عبور جماعي نحو مدينة سبتة ومليليا على خلفية تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ هذه المحاولات. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينبه في تقريره السنوي من هيمنة الذكاء الاصطناعي ويدعو إلى فرض سن الرشد الرقمي لحماية الأطفال والشباب. الانتقال الرقمي أولوية كبرى ضمن مشروع ميزانية 2027 من خلال تسريع التحول الرقمي.

0: تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030. وضمن فقرتنا الإخبارية الأسبوعية الخاصة بالجهات نتوقف اليوم لنستطلع ونرصد مظاهر التنمية بجهة رباط سلة القنيطرة. في التفاصيل، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. وأوضح السيد الخلفي في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. وأمام هذا المعطى تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية اتخذت كافة التدابير اللازمة لمنع هذه المحاولات، وتؤشر هذه التدابير مرة أخرى على نجاعة مقاربة مغربية في تدبير تدفقات الهجرة غير النظامية. المزيد في تقرير حليمة مرتضي.
1: في مواجهة المنشورات والرسائل مجهولة المصدر التي يتم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمحرضة على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، أكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كتب وتتخذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. هذه التحركات الاستباقية للسلطات المعنية تندرج وفق الخبراء ضمن مقاربة تؤكد انخراط المملكة في جهود مكافحة الهجرة غير النظامية رغم تعقيدات الظاهرة. الدكتور محسن الإيدالي المتخصص في الجغرافيا السياسية وقضايا الهجرة:
2: بلغ وزارة الداخلية كد مرة أخرى على أن المغرب يهدف إلى صيانة الأمن والنظام العام وتأكيد الالتزام بالشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا خصوصا ومع الاتحاد الأوروبي في إدارة هذا الملف الشائك بكل إبعاده الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية أيضا. وعلينا أن نعلم أن هذا ينطلق من رغبة المغرب في حماية نظام السير العام وسلامة الأشخاص أولا، وتكريس مبدأ المسؤولية المشتركة، وتثبيت آلية العودة الفورية في إطار تحديد في الاتفاق الذي تم مع طرف الإسباني.
1: وزارة الداخلية أكدت أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا، مؤكدة أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار في البشر لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد وإنما تقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها في إطار تقاسم المسؤولية.
2: أظن على أن سياسة المغرب كانت ولا زالت وستظل سياسة العمل التشاركي والرزانة المغربية في إدارة هذا الملف، وهذا ما ميزه باستمرار، على أن التعاطي على هذا الملف لا يجب أن تقتصر على المقاربة الأمنية وهذا واعي بلادنا، ولكن عليها أن تمتد إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية وأيضا أبعاد سوسيوثقافية، لأن الآن تسير الوسائط الرقمية على الشباب القاصر وتير كبير وكبير جدا، ولعل الأفواج التي ولجت إلى سبتة ثم اكتشفت أنه ليس إلدورادو ليست الجنة بل هي أيضا لها مشاكل وعادت إلى بلادها، هذا يسائلنا كلنا من أجل توضيح الرؤية لهؤلاء القاصرين وهؤلاء الشباب.
1: وموازة مع التدابير الاستباقية للحد من تدفقات المهاجرين نحو الجانب الأوروبي والإسباني، يبدي المغرب انخراطا كبيرا في إيجاد حلول لملف الهجرة، وهو ما دعا إليه مؤخرا بخصوص تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الأجل.
0: والاستخدام المفرط وغير المقنن لوسائل التواصل الاجتماعي في ظل الثورة التكنولوجية وما أفرزته من تعدد الوسائط الرقمية إشكالية كانت ضمن محاور التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. التقرير سلط الضوء على نقطة يقظة رئيسية نبهت إلى أن التحول الرقمي رغم مقوماته الواعية

0: يفرض تحديات عدة أبرزها انتشار الاستهلاك المكثف للمنصات الرقمية في صفوف الأطفال والشباب. التفاصيل مع صديق العالمي.
1: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية تعيد تشكيل طرق العمل والتواصل، بل أصبح قوة مؤثرة في السلوك والوعي والعلاقات الاجتماعية. ومع اتساع حضوره تتزايد المخاوف من أن يتحول الإنسان من مستخدم للتكنولوجيا، خصوصا في ظل أساليب التضليل والتلاعب والتأثير المتطورة. المامون الشافقي خبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
2: مثلا تنلعب على تحيز الخوف، إلى لاحظت بأنه الرأي العام عنده واحد توجه من شي موضوع ما، هذاك هو اللي نضخمه. الإشكال هو أن هذا الشيء ماشي غير بأسلوب خطابي ولا أسلوب كتابي، هو أن تستعمل وسائل رقمية، تستعمل تقنيات ستعتمد على تحليل البيانات، نشوف الاهتمامات ديال المستعملين مثلا ديال وسائل التواصل الاجتماعي، تندرس التوجه ديالها، ومن خلال ديك دراسة لا داتا ولا دراسة هذيك البيانات تقدر نستعمل واحد التحيزات خوارزمية ديال الالغوريتميك باش نوجه الرأي العام لاش ما بغيت. غالبا مالوغوزمون تنستعملو هادشي لأغراض سلبية، باش نخلق واحد لي فاكت نيوز، باش نعطي واحد الصوره مهوله على واحد الحدث. وتنستعمل في التشعب ثاني وسائل تقنيه، مثلا تندير ديبوت اللي تعاودوا ينشروا الخبر باش نوهم الراي العام بان الخبر راه مهم، والدليل على هذا هو قوه الانتشار ديالو. تنحاول مثلا ناخذ دي فيديو قدام ونشرهم في واحد السياق واحد اخر.
1: ولان الخطر لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها بل بطريقه استخدامها وتاثيرها في الانسان، يبرز تحدي الحفاظ على الاستقلاليه والقدره على التفكير النقدي وعلى العلاقات الاجتماعيه المباشره. مصطفى الشكدالي استاذ علم الاجتماع.
3: الرقمنه او التكنولوجيا التي يخضع لها الانسان الان هي قد غيرت كل شيء، غيرت تعامله مع ذاته، تعامله مع الاخرين. اكثر من ذلك ان التنشئه الاجتماعيه السابقه التي كانت تحضر وسط العائله وسط المدرسه اصبحت الان تنشئه خوارزميه، بمعنى خوارزميه رقميه، بان الشباب يكون الان على هذا المستوى بما يصول ويجول في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: هكذا لا يبدو الرهان في مواجهة التحول الرقمي هو رفض التكنولوجيا، بل إخضاعها لمنطق يخدم الإنسان ويحميه في إطار يعزز حرية الإنسان ووعيه.
0: وعلى خلاف الاستعمال العشوائي لمواقع التواصل الاجتماعي، للتكنولوجيا الحديثة مزايا متعددة. التحول الرقمي محور رئيسي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تركز المذكرة التوجيهية للحكومة على تسريع مشاريع الاقتصاد الرقمي وتسريع التنمية الرقمية ضمن القطاعات الانتاجية، وأيضا تسهيل الخدمات الرقمية للمواطنين. الخبير في مجال الرقمنة والتكنولوجيا زهير الدخيسي متحدثا عن آليات بلوغ السيادة الرقمية.
4: كنهضروا على السيادة الرقمية، بالطبع الهدف هو أنه المغرب كدولة يكون مستقل مجموعة من الحلول، خاصة الحلول الأساسية. كاين مجموعة من الخطوات اللي ممكنة. أولا كاين واحد الاتجاه اللي على المستوى العالمي اللي هو البرامج مفتوحة المصدر، لا على المستوى الحكومي لا على المستوى الخاص، أننا نفقوا واحد النوع من الاستقلالية على واحد المجموعة من الشركات العالمية اللي كتخدم في المجال ديال المجال الرقمي. والمسألة الثانية هي أيضا أننا نتوفروا على بنية تحتية رقمية قادرة على أنها تحتضن هذه المجموعة من التطبيقات، كانت على المستوى الحكومي والخاص. وهنا بالطبع كان واحد المجموعة من المبادرات، من بينها أنه تفتتح مجموعة من البنية الرقمية السحابية في المغرب، ولكن كتبقى مازال خصنا نطوروا هذا الجانب ديال البنية التحتية. عندنا الآن إلا بغينا نقولوا واحد العدد ديال كيتسموا لي داتا سنتر أو مراكز البيانات، كنظن يجب تعميق هذا الاستثمار في مجال ديال مراكز البيانات الضخمة اللي ممكن أنها تكون وسيلة لتحقيق واحد الجزء من السيادة الرقمية. إضافة إلى ذلك كاين بالطبع أننا

0: جهات المملكة. في حصة اليوم نتوقف بجهة الرباط سلا القنيطرة ونرحب بك سارة حيدر.
1: مرحبا بك منيا ومرحبا بكل مستمعين الكرام. اليوم نفتح هذه النافذة الإخبارية للتعرف أكثر على جهة الرباط سلا القنيطرة، واحدة من أكثر جهات المملكة تنوعا وغنا، فهي تجمع بين عبق التاريخ وحيوية الاقتصاد وجاذبية السياحة وتنوع الصناعة والفلاحة والبنية التحتية. في عدد اليوم من صوت الجهات نأخذكم في جولة بين أبرز مؤهلات الجهة ونستعرض أهم المشاريع والإنجازات، لنرصد معا دينامية تنموية تجعل منها إحدى أبرز قطرات التنمية بالمغرب. لكن في البداية أدعوكم لمتابعة هذه الورقة التي أعدها الصديق العالمي.
2: الرباط سلا القنيطرة واحدة من أهم الجهات بالمملكة باعتبارها تضم العاصمة الإدارية وتحتضن قطبا صناعيا متطورا، إلى جانب مؤهلات فلاحية وسياحية تجعلها ثاني أكبر اقتصاد جهوي على الصعيد الوطني. تمتد الجهة على مساحة تناهز 18,194 كيلومترا مربعا، وتضم 7 عمالات وأقاليم ضمنها 117 جماعة، منها 23 جماعة حضرية و91 جماعة قروية. ويبلغ عدد سكانها وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024 أزيد من 5,132,000 نسمة، أي ما يقارب 14% من مجموع سكان المملكة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد السكان. وتشهد الجهة دينامية اقتصادية متواصلة، إذ تساهم بحوالي 17% من الناتج الداخلي الخام الوطني، ويشكل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للاقتصاد الجهوي، حيث يساهم بحوالي 69% من الثروة المنتجة، بينما يساهم القطاع الصناعي والأنشطة الثانوية بنسبة 17%. أما القطاع الفلاحي فيساهم بأزيد من 13.6%. وفي المجال السياحي تواصل جهة الرباط سلا القنيطرة تعزيز جاذبيتها، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية والتراثية والثقافية، إضافة إلى توفرها على أزيد من 113 مؤسسة للإيواء السياحي المصنف. تؤكد هذه المؤشرات مجتمعة المكانة التي تحتلها جهة الرباط سلا القنيطرة باعتبارها فضاء يجمع بين الثقل السكاني والحركية الاقتصادية والتنوع السياحي، بما يجعلها إحدى القاطرات الأساسية للتنمية الشاملة بالمملكة.
1: أبدأ من حيث انتهيت الصديق، والتنمية لا تكتمل إلا بالاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي لكل تحول اقتصادي واجتماعي. من هذا المنطلق رهنت جهة الرباط سلا القنيطرة على تعزيز منظومة التكوين المهني من خلال إحداث مؤسسات عصرية تستجيب للتحولات التي يعرفها سوق الشغل، وفي مقدمتها مدينة المهن والكفاءات بتمسنا التي تشكل فضاء لتكوين الشباب في ظروف تحاكي واقع المقاولات، من خلال ملائمة البرامج التكوينية مع حاجيات النسيج الاقتصادي بالجهة. الروبورتاج لأمين المراني.
3: في قلب مدينة تمسنا تقف مدينة المهن والكفاءات كفضاء حديث يجمع بين التكوين النظري والتطبيقي، يتولى مهمة إعداد كفاءات تستجيب لحاجيات سوق الشغل وتواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها جهة الرباط سلا القنيطرة. منذ الوهلة الأولى يلفت الانتباه تنوع التخصصات والتجهيزات العصرية، حيث يجد المتدربون فضاءات تحاكي بيئة العمل الحقيقية.
4: الا رجعنا هذه عامين اللور من بعد ما خديت الباك ديالي، بحال بزاف ديال الشباب حتى انا ما كنتش عارفه شنو ندير وشنو هو الطريق اللي غادي يناسبني. كنت كنقلب على انفورماسيون ما تكونش غير لا تيوري مي او ميم طون تعلمني ان فري ميتي وتقربني من لو موند بروفيسيونيل، والحمد لله هادشي كامل لقيته في مدينه المهن والكفاءات. واللي زاد عجبني اكثر هو لابروش براتيك اللي كنطبقوا فيه، كنطبقوا داكشي اللي كنقراو ديريكتومون في لي زاتوري في لي لابوغاتوار يوسي في لي ستاج.
5: بصراحه فاش خديت الباك كنت متحمس بزاف باش ندخل مدينه المهن والكفاءات، تكوين فيها بجوده عاليه ومدربين اللي كيقراونا عندهم تجربه كبيره في المجالات ديالهم، كيعلمونا كل ما غادي نحتاجوه في الحياه المهنيه وسوق الشغل.
6: اختاريت لا سي ام سي حيت كانت عندي تجربه سابقه في ميدان الشغل، مني بحثت عليها لقيت بلي كتخول ليا كيفاش نطور تطور من الكفاءات والقدرات ديالي.

0: ديالي، هي ساعدتني باش نفهم بزاف ديال الحوايج ما كنتش فاهمهم اون طون كاجون كاليتي.
1: سي ام سي كتخول ليا من بعد ما ناخذ ديبلوم اما نلتحق بشي ليسونس بروفيسيونيل، وعلاش لا سيكل دانجينيور يمكن ليها تاهلني ديريكتومون سوق الشغل.
2: وتراهن مدينة المهن والكفاءات على مقاربة بيداغوجية حديثة ترتكز على التعلم بالممارسة وملائمة البرامج التكوينية مع حاجيات النسيج الاقتصادي بالجهة. حمزة المريني المدير البيداغوجي بمدينة المهن والكفاءات بتمسنا.
3: ما يميز العرض التكويني داخل الجهة هو أنه صمم انطلاقا من تشخيص دقيق للمنظومة الاقتصادية بالجهة ومن دراسة حاجيات القطاع الإنتاجي والمقاولات حتى يكون هذا التكوين منسجما مع فرص الشغل الحقيقية. فالجهة تعرف دينامية اقتصادية مهمة في مجالات الصناعة، صناعة السيارات، الرقمنة، الفلاحة، السياحة، خدمات الأشخاص وحتى التجارة والتسيير. لذلك جاء العرض التكويني بمدينة المهن والكفاءات ليواكب هذه الأولويات من خلال 6 أقطاب مهنية تجيب لمتطلبات هذه القطاعات. بالموازاة مع ذلك تتوفر المؤسسة لعدة بنيات مشتركة من بينها مركز اللغات والمهارات السلوكية، سلسلة الابتكار، وكذلك داخلية بقدرة استيعابية تصل إلى 700 سرير. ومن جهة أخرى نعتمد مقاربة بيداغوجية تقوم على التعلم بالممارسة، حيث يقضي المتدرب جزء مهم من تكوينه داخل ورشات مجهزة ومنصات للمحاكاة وفضاءات بيداغوجية تحاكي بيئة العمل الحقيقية.
2: دور المؤسسة يمتد ليشمل المواكبة والتوجيه في بناء المسارات المهنية للمتدربين ومساعدتهم على اكتشاف مؤهلاتهم وفرص اندماجهم في سوق الشغل. مريم حسين مستشارة المسار المهني بمدينة المهن والكفاءات بتمسنا.
4: من البداية كنرافقوهم خطوة بخطوة، كنساعدوهم يتعرفوا أولا على القدرات ديالهم والمجالات اللي كتناسبهم باش يقدروا يختاروا مسار مهني ديالهم بكل ثقة. في هذا الإطار كنستعملوا المنصة الرقمية مايواي، وهي منصة كترافق المتدرب في مختلف المراحل ديال بناء المشروع المهني ديالو. من بعد كنضموا طيلة السنوات ديال التكوين ديالو ورشات تطبيقية داخل مركز التوجيه المهني، كنخدموا فيهم مع المتدربين على كيفية إعداد سيرة ذاتية بطريقة احترافية، كتابة أيضا رسالة تحفيز بطريقة صحيحة، وكنحضروهم لاجتياز مقابلات الشغل من خلال محاكاة هذه المقابلات الحقيقية داخل مركز التوجيه المهني.
2: بمقاربة حديثة تجمع بين التكوين والمواكبة الدقيقة تشكل مدينة المهن والكفاءات بتمسنا فضاء لصناعة المستقبل وتأهيل جيل جديد قادر على مواكبة رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5: هذه الكفاءات المؤهلة أمين تجد مجالا واسعا للاندماج داخل النسيج الصناعي الذي تعرفه الجهة، خاصة في قطاع صناعة السيارات الذي يشهد خلال السنوات الأخيرة تطورا لافتا جعل من المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة قطبا صناعيا يستقطب كبريات الشركات العالمية ويساهم في دعم الصادرات الوطنية وخلق فرص الشغل وتعزيز جاذبية الاستثمار. الصديق العالمي معه مزيد من التفاصيل.
6: تواصل المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز قواعد صناعة السيارات بالمغرب وأفريقيا، مستفيدة من استثمارات متواصلة ومنظومة صناعية متكاملة جعلت منها وجهة مفضلة لكبريات الشركات العالمية. وفي أحدث خطواتها أعلنت مجموعة ستيلانتيس انطلاق إنتاج سيارات تعتمد على منصة سمارت كار بمصنع القنيطرة في مرحلة جديدة تعزز توجه المصنع نحو إنتاج سيارات الجيل الجديد وترفع قدرته الصناعية. سمير شرفان المدير التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس إفريقيا.
7: سيبلغ مصنع القنيطرة مع هذا الإطلاق طاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف سيارة سنويا، تضاف إليها طاقة إنتاجية تبلغ 135 ألف مركبة، إلى جانب قدرة على إنتاج 350 ألف محرك سنويا. كما ستضاف إلى المصنع مكونات عالية القيمة تشمل أنظمة التوجيه والعوارض الهيكلية وإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية الخاصة بمركباتنا. وبفضل ذلك سيصبح الموقع الصناعي بالقنيطرة أحد أكبر المواقع الصناعية التابعة للمجموعة ومن بين أبرز المواقع الصناعية في قطاع صناعة السيارات عموما، مع مستوى أداء يرقى إلى أفضل المعايير الدولية سواء من حيث الجودة أو التكلفة.
6: لم تتوقف الدينامية الصناعية عند هذا الحد، فقد تعزز النسيج الصناعي للمنصة بافتتاح المصنع الجديد لشركة بنتلير الألمانية المتحدة.

0: متخصصة في تصنيع مكونات وهياكل السيارات وفق أنظمة إنتاجية تعتمد أكثر المعايير التكنولوجية صرامة. ماتياس زيمر رئيس شركة بنتلر بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
1: قبل عام واحد لم يكن هذا المكان سوى ورشة بناء، أما اليوم فقد أصبح مصنعا متكاملا مجهزا بالكامل ويدخل مرحلة التشغيل الفعلي. ويجسد هذا التحول قصة نجاح تؤكد ما يمكن أن تحققه الشراكات القوية. فبالتعاون مع شركائنا المغاربة تمكن من تشييد هذا المصنع في ظرف سنة واحدة فقط. كيف تحقق ذلك؟ بفضل سرعة الإنجاز والثقة المتبادلة والعمل الجماعي. بالنسبة إلينا لا يمثل هذا المصنع مجرد منشأة صناعية، بل هو تجسيد عملي لاستراتيجيتنا الإنتاج المحلي من أجل السوق المحلية. فنحن ننتج لتلبية احتياجات زبنائنا في المغرب وندعم المنظومة الصناعية لقطاع السيارات ونواصل النمو جنبا إلى جنب مع المغرب، وما تحقق اليوم ليس سوى البداية.
0: تعكس هذه الاستثمارات المكانة التي أصبحت تحتلها المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة داخل المنظومة العالمية لصناعة السيارات، إذ لم تعد تقتصر على تجميع المركبات بل أصبحت قاعدة صناعية متكاملة لإنتاج السيارات والمحركات والمركبات الكهربائية.
2: وإلى جانب الدينامية الصناعية تحتفظ الفلاحة بمكانتها كأحد الأعمدة الأساسية لاقتصاد الجهة بالنظر إلى ما تزخر به من أراض خصبة وتنوع في المجالات الطبيعية والمناخية، وهو ما ينعكس على وفرة وتنوع الإنتاج الزراعي وتعزيز مساهمة الجهة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتزويد الأسواق بمختلف المنتجات الفلاحية. الروبورتاج من إعداد الزميلة عتيق الناهي.
3: في قلب استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 تبرز جهة الرباط سلا القنيطرة كنموذج وطني واعد للإنتاج الفلاحي المتنوعة، تحتل الزراعات السكرية، الحوامض، الخضروات، الفواكه الحمراء والزراعات الاستوائية الصدارة بحوالي 25 نوع من الأشجار المثمرة. ورغم فيضانات هذه السنة فالقطاع الفلاحي حافظ على مكانته كأول نشاط اقتصادي بالجهة، يوفر 53% من مناصب الشغل للساكنة. مصطفى أيت بلا رئيس مصلحة الإنتاج الحيواني بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب.
4: الجهة كتوفر على منتجات فلاحية نباتية متنوعة، مثلا بالنسبة للطماطم الصناعية كتمثل 100% من الإنتاج الوطني، بالنسبة لنور الشمس كتساهم الجهة ب 92% من الإنتاج الوطني، لافوكا كتساهم جهة ب 84% من الانتاج الوطني، بالنسبة للأرز كتساهم ب 83%، قصب السكر 70%. بالنسبة للفيضانات هناك استدراك في الزراعات الربيعية واللي كتشكل واحد المصدر ديال الدخل مهم بالنسبة للفلاحة.
3: ويؤكد مجموعة من الفلاحين أن المؤهلات الفلاحية التي تزخر بها جهة الرباط تفتح آفاقا واعدة لتطوير الانتاج وتحسين المردودية، لكن ذلك يبقى رهين بمواجهة العديد من التحديات كارتفاع تكاليف الإنتاج، التخزين وتدبير مرحلة ما بعد الفيضانات.
5: درنا نوارة الشمس، درنا هذا الشيء ديال الخضروات بحال المطيشة بحال الفلفلة بحال البطيخ الأصفر البطيخ الأحمر، خدينا شوية دي من الكا ومن الكا ولينا عاودنا تاني نشر الفلاحة باش ما نحبسوش. ما عندناش شي تتمين، ما عندناش شي وحدات التبريد، ما عندناش شي اللي وجد خاصها تتباع، مثلا السلعة واخا عاد درهم خاصها تبيعها. بعد ما مطيشة تقريبا هذه 21 يوم كنديرها تقريبا 30 درهم للصندوق الفلاحة باعوها، ما عندوش كيدير لها.
6: ومن كان الفيضان دا كلشي داكشي ديال الحبوب القطنيات، ولكن ملي داز دزنا لهاد الزراعة المازوزية، مازوزية بحال الفلفلة ماطيشة هاد البطيخ الحمار، إلا بغى المواطن ياخذها رخيصة خصنا حنا شوية ديال الدعم الفلاح.
3: ولتجاوز هذه الإكراهات السلاسل الفلاحية بالجهة تستفيد من برامج المواكبة والتأطير التقني بما يعزز قدرة الفلاح على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية وتحقيق تنمية فلاحية مستدامة. أيت الهزيم رضوان رئيس جمعية منتجي الخضر والفواكه بالغرب.
7: كنخدموا خدمات الفلاحة كالمواكبة، استشارة، دعم فلاح في تكتير زراعة الخضروات. بالنسبة للخدمات ديالنا كنوفروا لهم مثلا عن شتائل تكون معتمدة ديال الخضروات، وكذلك طريقة الزرع، طريقة استعمال المبيدات، النظام ديال السقي. أغلب الفلاحة في المنطقة ولو كيستعملوا تقنيات عصرية عن طريق الغوتاغوت.
3: وبين وفرة المؤهلات والتحديات المناخية يواصل القطاع الفلاحي بالجهة شق طريقها نحو مزيد من التنافسية والاستدامة بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد والأمن الغذائي الجهوي.

0: الوطني.
1: ويبقى الماء عاملا حاسما في استدامة مختلف الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها الفلاحة والصناعة، فضلا عن ضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب. وفي ظل التحديات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، برزت أهمية التدبير المستدام للموارد المائية من خلال مشاريع مهيكلة وسياسات تروم ترشيد الاستعمال وتعزيز الأمن المائي. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف ضمن هذه النشرة السيد عمر شفقي، مدير وكالة الحوض المائي أبرقراق الشاوية. سيد شفقي، بعد الترحيب بك معنا، كما تابعنا في التقارير، جهة الرباط سلا القنيطرة، إحدى الجهات التابعة لوكالة الحوض المائي أبرقراق الشاوية، تتميز بأنشطة صناعية وفلاحية. في ضوء هذه المعطيات، ما هي التحديات التي تواجه تدبير الموارد المائية؟
2: شكرا على الاستضافة. وقاية الحوض المائي لأبرقراق الشاوية فهي تمتد على مجال تقريبا 20,000 كيلومتر مربع. أبرز التحديات التي تواجهها، هناك أولا مشكل الندى. فحوض أبرقراق الشاوية يعد من الأفقر الأحواض على المستوى الوطني. فإذا كنا نتكلم على نسبة للفرد بحوالي 600 متر مكعب للفرد في السنة، فعلى مستوى الحوض فهي تتقلص إلى 190 متر مكعب للفرد في السنة، مما يضعنا تحت عتبة الإجهاد المائي. هناك أيضا الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب والسقي، فعلى سبيل المثال سيرتفع الطلب إلى 1000 مليون متر مكعب في أفق سنة 2050، مقارنة مع حوالي 300 مليون متر مكعب حاليا. هناك أيضا مشكل تعاني منه الموارد المائية على مستوى الحوض، هو الاستغلال المفرط للفراشات المائية. هنا تكلمنا عن الندى، وفي إطار تدبير الوفاة هناك خطر الفيضانات، فهناك عدة مناطق مهددة بالفيضانات على مستوى الحوض، تم تحديدها في دراسة قبلية إلى 119 نقطة سوداء.
1: تحدثتم سيد شفقي عن مشكل الندرة وعن الفيضانات، ما هي الاستراتيجية التي تعملون بها داخل الوكالة لرفع هذه التحديات، تحدي الندرة وتحدي الوفرة؟
2: ترتكز هذه الاستراتيجية على عدة محاور. المحور الأول هو تدبير الطلب وتثمينه، وذلك برفع مردودية العمل مع باقي الشركاء على رفع مردودية الشبكات، وكذلك على انتهاج طرق تقتصد مياه السقي بفضل اتفاقية إطار تهم التدبير التشاوكي. المحور الثاني وهو تدبير وتنمية العرض، ويهم بصفة خاصة تحلية مياه البحر، خاصة محطة تحلية البحر بمدينة الدار البيضاء، التي يصل إنتاجها إلى 300 مليون متر مكعب، والتي ينتظر الشروع في استغلال الشطر الأول منها ببداية سنة 2027. هناك أيضا إنجاز عدة سدود جديدة، بينها سد بوخميس في حوض أبرقراق، وهناك أيضا مشروع الهام التي عرفه الحوض، وهو ربط بين حوضي سبو وأبرقراق، الذي مكن في فترة جد حرجة من تلبية احتياجات من الماء الصالح للشرب لساكنة تقدر بحوالي 10 مليون. هناك أيضا في هذا المحور تعبئة الموارد المائية على نطاق متوسط بإنجاز عدة سدود، وكذلك العمل على استعمال المياه الغير التقليدية كإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. فيما يخص المخاطر المتعلقة بالماء والتي ازدادت حدتها ووتيرتها بسبب التغيرات المناخية، عملت الوكالة أولا على جرد كل النقط السوداء والتي تقدر بحوالي 119 نقطة، تمت معالجة حوالي 66% منها. وتتم التعامل مع هذه المخاطر على ثلاث مستويات، أولا بتطوير وتحديث أنظمة التوقع والإنضاب للحمولات، ثانيا بعمل استباقي في وضع أطلس للمناطق المعرضة للفيضانات، وثالثا بإعداد وثائق تعميرية تدخل هذا الخطر الفيضانات، وتحديد مناطق تحدد كيف التعامل مع هذه المخاطر. فيما يخص أيضا المخاطر المتعلقة بالماء، هناك محاربة آثار

0: جفاف، حيث عملت الوكالة على تطوير ووضع برامج تتعلق بتدبير الجفاف على صعيد كل جامعة بالحوض، وهذا يدخل أيضا فيما نص عليه قانون الماء 36/15 بإعداد مخططات محلية لتدبير الموارد المائية على مستوى كل إقليم.
1: سيد عمر شفقي، أذكر بأنك مدير وكالة الحوض المائي أبرقراق الشاوية، أشكرك جزيلا على تلبية دعوة الإذاعة الوطنية. اللحظة وصلنا إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في نشرة الثامنة لاستكمال مواد صوت الجهات، وأعود إليك مجددا منيا في استوديوهاتنا المركزية.
2: شكرا سارة حيدر، والشكر كذلك لكافة الطاقم التقني والصحفي، ونلقاك مجددا في نشرتنا المفصلة للساعة الثامنة لتقريب المستمع الكريم من المزيد من البرامج والمبادرات التنموية التي تشهدها جهة الرباط سلا القنيطرة. ونعود مستمعينا الكرام لمواصلة باقي مواد نشرتنا الإخبارية، وقبل الانتقال إلى الخبر الرياضي نشير إلى أنه سيتم رفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت الرباط والمناطق المجاورة في تمام الساعة 1:37. اللحظة نتوقف مع فقرة تايبريك وحمزة السيكي. تايبريك. وضمن هذه الفقرة، حمزة، المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم ينهي مشواره في نهائيات كأس أمم إفريقيا.
3: مشوار لبؤات الأطلس في كأس أفريقيا للأمم سيدات المغرب 2026 يصل إلى نهايته في محطة الدور النصف النهائي. المنتخب الوطني بات خارج البطولة بعدما انهزم أمام ناظره الكاميروني بضربة الترجيح بنتيجة 3-1 عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط. اللقاء في شوطيه الأول والثاني شهد سيطرة مطلقة للمنتخب المغربي، غير أن لبؤات الأطلس وجدنا صعوبة كبيرة في فك التكتل الدفاعي الكاميروني لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي على وقع التعادل السلبي. ويتجه الطرفان إلى شوطين إضافيين لم يغيرا من النتيجة شيئا قبل أن تحتكم المواجهة لضربات الترجيح التي ابتسمت لسيدات الكاميرون. نستمع إلى إيلودي نقاش وياسمين كاتي المرابط بعد المباراة.
4: On est content de la qualification en Coupe du Monde, mais c'était pas que notre seul objectif. Donc non, on n'est pas content, on est déçu, mais il reste encore un match, donc on va se reposer et aller jouer ce dernier match.
5: Je pense qu'on a sorti très bien dans les matchs. On avait les ballons et on a créé des occasions, mais aujourd'hui on n'a pas marqué de but. Et je pense que c'est ça. Et au fond, les pénalties aussi, c'est tu peux marquer, tu peux rater, mais oui, je pense qu'on doit être très fiers de toute l'équipe. C'est pas normal d'être qualifié pour 3 semi-finales et on continue. Donc je pense que tout le monde doit être fier de cette équipe.
3: وسيلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري في مواجهة متجددة في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت القادم في تمام الساعة 6:00 بالملعب الأولمبي بالرباط.
2: بهذا نستوفي مواد هذه النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. السلطات العمومية ترفع مستوى اليقظة وتؤكد اتخاذ كافة التدابير الضرورية تحسبا لمحاولات عبور جماعي نحو مدينتي سبتة ومليليا. تم تداول دعوات لتنفيذها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينبه في تقريره السنوي إلى هيمنة الذكاء الاصطناعي ويدعو إلى فرض سن الرشد الرقمي لحماية الأطفال. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب، إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني.

المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الدخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79,900 رابع عشر غشت 26,000 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الدخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

0: صاحب احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي ذهب. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900 و1000، رابع عشر غشت 26 و2000، 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب، شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة، فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: غدا سوف نرحل بإذن الله إلى اليمن، ثم نعود بعدها إلى دمشق.
1: اليمن عند الإمام يحيى بن أبي كثير؟
0: نعم.
1: هل بلغك أنه على زيادة في العلم؟
0: بل بلغني ما هو أخوف من ذلك.
1: أخوف من ذلك؟
0: نعم، كتبه وكتب الثلاثة عشر يا أماه.
1: ما لها؟
0: احترقت جميعها.
1: احترقت جميعها؟
2: ماذا تقول يا إمام؟
0: هذا ما بلغني.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله عليه.
1: من يا إمام؟
0: هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين.
2: إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: رحمه الله، كان حصنا للدين وللأمة، وما أفظع ما تخبئه الأيام لبني أمية.
2: وخلفاؤه يا ولدي؟
0: ضعفاء مشغولون في من يخلفه، وإني لأرى في يزيد أنه لن يقدر على حمل الأمانة بمثل ما حمل هشام أخوه.
2: ألا ترى فيه ذلك؟
0: نعم، فيزيد بن عبد الملك تحوطه بطانة لها عليه سلطان، وإنهم لا يمنعون بابه على الناس وأهل العلم، ويعصبون عينيه بالغرور على الانتصاح.
3: لعله إذا ولي الأمر أن يتبدل.
0: يتبدل؟
2: ولم لا يا ولدي؟ ألم يتبدل عمر بن عبد العزيز من غرر النعمة إلى عز التصوف والزهد بعد أن ولي إمارة المؤمنين؟
0: ذاك عمر بن عبد العزيز يا أمه، وليس يزيد بن عبد الملك. ذاك عمر بن عبد العزيز الذي كان يتزود بنعمة العلم حتى أفتى، وبنعمة الدنيا بما رزقه الله وزاد فضلا في المال لما كان يفتح أبوابه ويوحي به على كتابه، فزادت نعم الدنيا عليه بما كان يقرض الله القرض الحسن بالتصدق والزكاة والبر بالناس.
2: نعم يا ولدي نعم. إيهن يا سنون، كم مر منك على الفؤاد وتقلب وجهك على العباد. رحم الله المؤمنين جميعا يا عبد الرحمن، رحم الله أباك الشهيد، رحم الله أباك.

0: نعم يا أبنائي، قد قلت ذلك ولم أرجع عما قلت، فإن النواصي بيد الله، ورحم الله هشام بن عبد الملك كما رحم أستاذي الزهري من قبله بعام، وكما رحم من قبل الشيخ مكحول، وكما رحم الصحابة والرسول خير البشر أجمعين صلى الله والملائكة عليه صلاة وتسليما. وإني لمعتكف هاهنا في بيت الله هذا بدمشق الفيحاء، ولن أمضي أبدا إلى يزيد أو غير يزيد، حتى لو أرادوا بي الشر أو ما يزيد.
1: الله أكبر، الله أكبر، هكذا العلم يرفع الناس درجات.
0: ولئن كان يطلبني لأمر فيه خير للناس فليبعث به إلي، وإن كان يطلبني لأمر فيه خير له ورياء على الناس فإني باق هاهنا لا أخضع للرياء ولا أخاف من الله القضاء.

0: أقرني إلى ما لا أرضى.
1: إنما أريد أن يطمئن الناس إلى القضاء بفقيه أهل الشام.
0: يا أمير المؤمنين، دعني لحالي، فوالله لو أني توليت أمر القضاء لدعوتك أول الخصوم بين الناس.
1: ها؟ تخاصمني أنا بين الناس؟
0: يا أمير المؤمنين، أذكرك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. صدق الله العظيم.
1: أراك لا تلتزم حدا؟
0: بغير حدود الله لا ألتزم.
1: أولست أميرا للمؤمنين وإني لا أجزل العطاء؟
0: يا أمير المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. صدق الله العظيم.
1: يا أوزاعي، لك ما شئت، ولكن اعلم أنني لن أجتهد في طلبك بعد اليوم.

0: حسنا، ما رغب عنك الأمير يزيد بن عبد الملك؟
1: لعمري لقد انقلب وجه بني أمية.
0: أي بنيتي، لقد كان أبوك موت.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: لبني أمية حين كان أمراؤهم أهلا للعلم وخشية الله،
2: إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على قلب الخشية منه والسكينة به والاطمئنان إليه، وإن الرزق بيد الله فلا وربي لا يهونن القلب الذي أعزه الله. واعلموا يا أبناء أن الله بيده مقاليد كل شيء، وأنه إليه ترجع الأمور، فلا تخش

0: تخشوا في الله إلا الله.
1: الله
2: الله الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: عباد الله، اعلموا أني أحرص على الحق من حرصي على الدنيا وأوصيكم بها، وأن الله يمقت الفتنة فلا أدعوكم إليها، وأني إذا كنت أستودعكم فليشهد الله على أني أستودع عندكم ما بلغني من العلم.
1: إلى أين بإذن الله؟
0: إلى حيث يشاء الله.
1: يا سيد الإمام، إن لك في قلوبنا خير مقام،
0: ولكم في قلبه خير السلام.
1: وأي سلام مع الذي ترى من شقاق الأمة وتفرق الكلمة وركوب الغرور وتفشي الجور.
0: يا بني، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: صدق الله العظيم.
0: فسبحان الله العزيز الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا أعبد سواه، ولا أخشى إلا إياه، ولا أخاف ثقل يوم الحساب إلا بما ثقل علي من حمل الكتاب. فأستغفر الله التواب وأسأله حسن مآب، فقد عظم علي جرحي بما هان على الولاة نصحي، ولا أرثي لحالي وحال الناس، وإنما أرثي لحالهم يوم يقوم الحساب. فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أيما وال بات غاشا لأمته فمآله إلى النار.
1: صدق رسول الله. نار الفتنة في كل مكان،
3: ونار الثورة تحرق الديار وتلهب الأفكار.
4: رباه، من هذا الذي يطرق علينا الباب في مثل هذه الساعة من الليل؟
5: رباه، ما هذه؟ طرقات زائر يبشر بخير.
4: من الطارق هكذا؟
3: رئيس جند أمير المؤمنين يطلب الإمام الأوزاعي.
4: ماذا؟

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذا المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تواصل دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الأثيري عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. طبعا دائما يحضر معنا الضيف سي أهل الصعيدي بصفته نائب رئيس رابطة الشعراء الحسانيين بجهة داخل وادي الذهب، ومهتم بالثقافة الحسانية وشاعر. فهذه الحلقة إن شاء الله ربنا ما دمنا نعيش الأجواء دي الأفراح العارمة والمباهج الكبرى تخليدا للذكرى الوطنية الغالية لاسترجاع إقليم وادي الذهب، ذكرى اللي كتحتفل بها الأمة المغربية من القرقرات إلى وجدة ومن طنجة إلى القويرة في 14 غشت من كل سنة، ذكرى اللي كتنربط فيها الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل من خلال استحضار هذا الحدث الوطني الكبير اللي كيأرخ الذكرى ديال 14 غشت من سنة 79-900 و1000، الذكرى الوطنية الغالية اللي جددوا فيها ممثلو وأعيان ووجهاء وشيوخ

0: سمعوا منك هذه القصيدة الرائعة ولك الكلمة.
1: قلت أقدمت وفودنا على عاصمة المملكة الرباط من أجل تجديد بيعتها وولائها للعرش العلوي المجيد، وقد نظمت هذه القطعة قد أقدم علينا فيها وفد رفيع المستوى من الوزراء والصحفيين وغيرهم، وقد قلت إذا الشعب أسعد احتفاء بيوم عاد فيه ببيعة العظماء كما رأينا من إيجابيات عليه وصرنا فيه من أعظم السعداء، فذا عيد ومن له اليسر دوما يروق للتخليد للنظراء، فيا له انضمام وبعد حزن وإخاء ونعمة وبهاء وسعي برشد من مدبر حكيم ملك يجعل الشعب في طلعة ونماء ويرفق بالضعيف، يسأله دوما عن الأحوال ويملأ بالعطاء، ويجعل الخيرات في كل قسم من البلاد تحمد بالثناء، أدامه الإله بالنصر دوما يقودنا العرش في حنكة وهناء، ثم صلاة على النبي وحمدا على التخليد في ملك الإجلاء.
0: لا فض فوك صح لسانك، قصيدة وطنية رائعة جدا. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: الجمهور يحسك وانت كيلان زحد وزينين ملزين سكت حسك وانت لان حسد وزينين ملزين
1: حسك وانت لان حسد
0: وحده هو زين الزين.

ஜுவாசி தங்க.

0: اللي جات برا وحكات وغنات.
1: وحكات وغنات
0: اللي غنات معاك مرة ما تقبل تاتي.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: بورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل، سواء كانت رحلة عمل أو إجازة يمكن حتى للمسافرين الأكثر خبرة أن يواجهوا مشكلة مع التغذية، فالابتعاد عن البيت والروتين يشكل إغراء قويا لتناول الكثير من الطعام والتخلص من القيود والحذر. يمكن أن نحبط الكثير من الرغبات الشديدة غير الصحية التي نتعرض لها على الطريق بشراب بسيط ومنعش من الماء النقي، فإلى جانب ضمان الحفاظ على جسمك من الجفاف يساعدك الماء على تناول كميات أقل من الطعام عن طريق الحفاظ على الشعور بالنشاط والحيوية. مع العديد من سلاسل الوجبات السريعة وحصص الطعام الكبيرة التي تقدم في المطاعم، فإن التعامل بعفوية مفرطة وبعقلية يمكنني أن أكل كل ما أريده في الإجازة يمكن أن ينقلب ضدك ويتركك منتفخ المعدة وسريع الانفعال ومتعبا بشدة. لذا حاول أن تجعل من تناول الطعام الصحي أثناء الإجازة هدفا لك عن طريق التمسك بروتين الأكل العادي قدر الإمكان. وهذه عزيزي المستمع بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء السفر. هناك الياغورت، السلطات الخفيفة، الساندويتشات، البيض المسلوق، سلطة الكينوا والفاصوليا السوداء، مزيج من المكسرات والفواكه المتنوعة. وطبعا الهدف مستمعي الأعزاء من تناول وجبات خفيفة هو المحافظة على أكبر قدر من النشاط الجسماني أثناء السفر، لأن الوجبات الدهنية والثقيلة ترهق البدن وتساهم في المزيد من الخمول أثناء الرحلة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيدتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: واني بيكم مزيان عينيكم وانا نبغيكم يا اهل الداخل.
1: فرجة اول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة احسن فرجة.

فرقة الإذاعة والتلفزة المغربية تقدم ضيف خاطره. ضيف خاطره بقلم محمد أبو الصواب.

0: صافا تضيف ولا باقي؟
1: هذه ساعة بشفق.
0: افطر.
1: باقي. راه كيصلح حوايجو.
0: على الصباح. إيوا هذا راجل. باش ما فقير الزينة في الدو.
1: شهرين هو على هاد الحالة. أسيدي صارحو. راه حنا ثلاث شهور هادي ما خلصنا الكراب. وشهرين ما عطينا البقال حتى فرنك. وراه حلف ما يطلقنا غير إلا ما خلصناه. زيد عليه مول الفران والخياطة ومول الدبل اللي كيسلفنا نظام والدباليج
0: ومولات الحمام واللي كتقابل الرزامي واللي كتعمر القباب. راني عارف هادشي كله عارف.
1: ايوا الا كنتي عارف هادشي كله قولها له. عمري في حياتي ما شفت شي ضيف كيتشرط حتى لهاد خيي. الا درنا مرقة هو بغا سكسو، الا نصبنا باللحم هو بغا دجاج ولا بيبي، والا ما درنا شي كنسمعوا من المنقي خيارو. المعيار المعتبر تقول الراجل عجوزة مقرية.
0: والله إلا إلا طلع لي الزعف للراس.
1: وكون طلع لك الزعف في الراس كون قلتي هالو من هالي شحال من هالي شحال قلتي له بلا ما تحشم منه.
0: ولكن أحليم راه هو غير ضيف عندنا، تخليه على خاطره
1: وحنا نبقاو بلا خاطر.
0: إيوا الضيف غير ضيف سوا قعد الشتوى
1: أو زاد الصيف.
0: إيه
1: هضرة قديمة هذه. ضيافة النبي 3 أيام ماشي شهرين، والوقت صعيب.

0: داكشي اللي كتصور يلا كيقدنا.
1: الله يهديك الله يهديك، راه الخير من عند ربي
0: حقيقه، ولكن خص الانسان يعمل، ما يبقاش قاعد مربع يديه بلا شغل. العمل هو الاساس، وانت بنفسك ديما كتقول لي شعارك في الحياه هو اعمل توصل
1: وجلس تفلس.
0: ها الكلام ديال المعقول. ايوا بحال هاد الضيف باش فادنا
1: والو،
0: عمرو دخل غير ربطه ديال النعناع في يديه بحال الناس
1: ابدا.
0: شحال من مرات خاصمنا قدامه وهو جالس على الفلوس اللي ما كاينينش
1: ولا بغى يفهم راسو.
0: شحال من مره جاوا عندكم مالين الدين على فلوسهم وهو حاضر
1: ولا بغى يفهم راسو.
0: شحال من مره سمعك كتشكى من قلة الحوايج اللي ما بقاوش عندك.
1: هو كل نهار كيلبس لي قميص جاء او سروال، هادشي كله متفق معك فيه، انما اش بدي ما نعمل.
0: علاش اللي يسكت على اللي يضره؟ الشيطان غره. انت ما تقول له والو وهو غادي يبقى زايد في الفشوش ديالو
1: حتى لشي نهار اللي يفهم فيه راسو.
0: اتسنى يا الجن حتى يطيب اللبن. من هاد الناحية غير كون هاني، الراجل باليد وعنده امتياز في عدم الذوق والفهمة. والله ما قلتيها له بالنفافر والتعارج او جبتي ليه شي براح فصح لا فهمك ولا حاول يرخف عليك. وراني يا سيدي سمعتو بغى يصيفط لنا على مراته وولادو بستة.
1: كيفاش بغى يصيفط لي على مراته وولادو حتى هما؟

0: ايه هلا حلوم
1: حليمة عفاك.
0: ايه هلا حليمة زينة التبسيمة، بغيت نصيفط لهم باش يجيو لهاد البلاد السعيدة يدوزوا معانا شي ايامات، وباش ما يبقاوش هاي جالسين في داك الصاد. الحرارة العياد بالله مجهدة هاد العام، ياك لالا حليمة؟
1: لا بالعكس، الجو معتدل ومزيان.
0: ويلي الله يهديك، الحرارة قوية قالك، لا تعطيش عقلك لغيرك. هانتي شوفي جبهتي كيفاش عاملة بالعرق.
1: لا يا بسا، ما كاين عرق.
0: ما كايناش. ايوا وقيلا يكون يبس من الصاد. والمصيبة دابا هي المرأة عندي انا.
1: مراتك مصيبة؟
0: لا واه. قلبها.
1: مال قلبها؟
0: ضعيف بحال الحال عندي. ومصابكو كانت رقيقة. المرأة تبارك الله فايضة بالصحة. إلا شفتيها كيسحاب لك واشي جوخة ديال العيالات. هاد النكتة ما ضحكتك شي؟
1: أبدا. الحاصلة شنو نقول لك؟
0: لا عافاك لالا حلوم. لالا حليمة زينة التبسيمة، خليني أنا اللي نقول لك.
1: أش بغيتي تقول؟
0: بصراحة وشرح ملح، خاصاني التقرقيبة باش نصيفط لها تجي. إلا عندك شي فليسات عتقني.
1: وفاين هاد الفلوس يا سيد المختار؟ والله ما كان كسابو القرش هو الاخر. والو
0: كاع.
1: وتقول لقينا غير اللي يسلفنا باش نقضيو حاجه.
0: ياك ايوا. وشنو المعمول دابا؟ كيف غادي نعمل حتى نصيفط عليهم؟ لالا حليمه
1: قالت لك نعم.
0: عتقيني بواحد العشرين.
1: عشرين اياش؟
0: عشرين ريال دريهم.
1: وليش؟
0: فكرت ولقيت الحل. غادي نكتب لهم دابا شي برا، وما يخفاش عليك انا في هادشي ديال القرايه والكتابه خاطيك، ما كنعرفش اللي هو من عصا الطبال
1: ظاهر.
0: ايوا قلت مع راسي نشوف شي شاب باب البوسطه من هادوك اللي حافظين الرسائل العصريه يكتب لي براق. انما بعد ما يكتب لي خاصني نخلصو.
1: طاح المزلوط على خا.
0: وتلاقاو في ارض واسعه.
1: والعريان سابع المكشر.
0: ابغى منه لوزيعه. هاد المتلكه تقتل بالضحك.

0: ايوا صافي كملات الباهيه الى جاو عندي هادوك جوج او ما جوج.
1: ايوا اش كتسنى قولها له.
0: خير كوني هانيه غادي نقولها له.
1: هي دابا حينا
0: ما نقدرش يا حليمه دابا الله يهديك.
1: ايوا سيدي الا ما قدرتي شي انا ما غادي شي نبقى صبره على هاد برشيد
0: شويه لا يسمعك.
1: بغيتي يسمعني باش يفهم راسو. شوف هاد الورقه ديال الضو شحال جا فيها.
0: دابا نخلصو
1: باش فليس هاد الشهر راحنا سطنا فيهم.
0: تكلمي غير بشويه الله
1: غادي نسكت كاع.
0: الى هذاك الله
1: اش غادي ناكلوا اليوم بعدا في الغدا؟
0: خصنا حتى نسولوا ضيفنا اش تشا ياكل قبل ما نخسروا الفلوس. الله يهديك
1: اش من

0: الفلوس اللي بقاو عندك.
1: واش كنحكي لكم الصباح؟ فلوس المصروف وفلوس الكراء راح ناسطنا فيهم.
0: مصيبة هذه يا ربي. حليمة حليمة تعطيني الدبلج ديالك.
1: لاش
0: لاش لاش لاش غادي نبيعو باش نقضيو.
1: هذه هي اللي ما تكون شيء. ايوا تبارك الله نبيعو الدبلج باش يبقى ضيفنا على خاطر.
0: يا هاد المرة تكلمي غير بشوية.
1: ما غادي نتكلم غير بالغوات.
0: يا لطيفي يا لطيفي يا لطيفي.
1: يا هاد الراجل فهم راسك، راك ثقيل خبيت ما تسوى شيء.
2: انا كنتكلم انا لا حليمة
0: لا لا غير معايا السي مختار.
2: معايا غير معاك كتكلم وانا كيسحابي كتكلم على ولدك عزيز.
0: ولدي مالو؟
2: ايوا واخا ولدك انا صريح والصراحة شي عارف الحياة. ولدك سيدي داصر ووجهه مقزدر وقليل التربية.
1: انت كتقول هاد الكلام؟
2: انا ايه
1: هادشي اللي بغيتي تقولنا؟ شوف انت شوف الراجل كان عاش غادي نعملو في الغدا ورحنا ما عندناش باش نتغداو اليوم.
0: حليمة حليمة اش هاد اللهجة باش كتكلمي؟ الله يهديك.
1: اللهجة اللي رفضتي تتكلم بها انت وما قدرتيش تقول السي المختار عيبو في وجهه.
2: عيبي في وجهي؟ اش من عيب؟
0: الزربة الزربة اللي مزربنا باش تمشي في حالك.
2: أعوذ بالله أنا نمشي؟ أنا عمري ما ذكرت شي نمشي.
1: متاش حمق؟
2: عمر كلمة المشي ما خرجت على فمي أسي التهامي. اللسان اللي قالها يتقرد. أسيدي والله حتى ندير لك خاطرك ومن هنا ما أنا مقلع.
0: ياك
2: هنا متفل بت هنا نبت. غادي نزيد عندكم شهرين أخرى.
0: شهرين
2: ولا ثلاث شهور.
0: إيوا هذا الفقر على رجلي.
2: واحد الشيء غير باش ندير لك خاطرك.
0: ياك
2: إيه الله يرحم عليها الناس زمان كان الواحد كيتمنى غير يلقى الضيف اللي يشاركو ماكلته.
1: إيوا السي المختار هذاك راه هو زمان وهذا زمان اخر.
2: فاين دابا العام سيدي تلقى شي واحد اللي يلقى الضيف يجلس عنده غير شهير؟
1: الشهر هو السي المختار 30 يوم تمام والكمال.
2: هكذا كيحسبوا الناس ديال هاد الوقت العياذ بالله. بالحق الا لقيتي واحد في هاد الزمان
1: مستحيل.
0: واخا تقلب عليه بالمرايا الهند
2: خلاص كاين كاين واحد. انت تبارك الله عليك ولد دار كبيره ولد الخير والخمير. سيري يا التهامي الله يكون منك الصداع والسريعه. الله يخلي ذاك الوجه ديالك ديما داوي بجاهتها ومنقراها. عملتي بحسابي الله يعمل بحسابك. كان عارف هاد الدار بحال داري.
0: مرحبا مرحبا بك والف مرحبا سيدي. الى عيا هاد الكتف ها الكتف الاخر الدار دارك كلشي ديالك.
1: ايوا الا كانت هاد الدار دارو وانا غادي نخويها وما نبقى نزيد حتى دقيقة.
2: لعن الشيطان على لاله حليمة.
1: وكاين شي شيطان قديك؟ ابن ادم هو الشيطان الكبير.
2: والله ما كتبتي فيها على لاله حليمة. ايه الشيطان هو ابن ادم. الله يهدينا شحال من واحد ما كيفهمش راسه.
1: بحالك يا سيدي.
2: بحالي انا؟
0: حليمة حليمة ايوا ايوا ايوا راك ما بقيتيش كتراعي وجودي كزوج.
1: ايوا الا كنتي غتبقى هكذايا انا خارجه ما حدك سابس وما بغيتيش تتكلم.
0: حليمه يهديك الله اسمعي بعدا.
1: الا بغيتيني راه كتعرف انت القانون. انا والله انا كنتعرفها. خليك معاك كاسيدي مع السلامه.
0: شوف الشهاده
2: عجوبه هادي باغي غير نعرف مالي انا. حسيت السي التهامي بحالي لا مقصود بشي كلام.
0: ها لا لا لا لا حاشا.
2: ايوا انا قلت شحال من واحد ما كيفهمش راسو. قالت لك بحالي.
0: لا لا هي دابا غير هي بغات تقول باللي فقتي كاع ملي فقتي كاع ما فطرتي
2: هكا.
0: ايوا سي الصواب على الصواب.
2: ايوا سيدي كنت مدهي كنت كنصلح حوايجي.
0: ما كنتي تعطيهم لها هي تصلحهم لك.
2: ما بغيتش عيب كنشقيها وزيدون بغيتك الله يجازيك بخير تعطيني شي قميص جا من دياولك.
0: والقميص جا اللي كنت عاد عطيتك
2: تشرقات لي
0: وكيف وقع لها حتى تشرقات.
2: ايوا سيدي ها كيفاش البارح في العشيه بعد ما فقت من النعاس سمعت شي تخرشيش في الكوزينه ماشي عادي. نت من محلي طلت غير براسي بان لي الدري ولدك داير كرسي فوق الطابله. تركت باش نشوفو اش غادي يعمل بلا ما يشوفني هو.
0: باختصار باختصار
2: انا ماجيك بعد ما سركنت شفتو مدي يديه.
0: ايا وش جبد؟
2: باقي ما جبد والو. انا ماجيك. بدا كيقلب واحد الساعه هو يجبد قرعه ديال العسل
0: وداق منها.
2: باقي
0: باقي
2: قبط القرعه مزيان ونزل من فوق الكرسي لفوق الطابله.
0: ومن فوق الطابله نزل لا
2: لا
0: لا, لا.
2: حط بعد القرعه ديال العسل فوق الطابله وجبد من الماريو طبسيل صغير وعاود نزل من الطابله للارض ومشى لطبقة الخبز. خدا طريف وكب شويه ديال العسل في الطبسيل وعاود خدا القرعه وحطها فوق الطابله فوق الكرسي المحطوط فوق الطابله
0: ورد القرعه ديال العسل لمحلها.
2: لا
0: لا
2: يلا بغى يردها وهو يزعق على ينسك ربعه من فوق الكرسي ويجي فوق هو والقرعه قراف ونوليو في الله ينعلم الله يحشم.
0: طاح.
2: لا ربي يحفظ القرعه ديال العسل ما تهرسات شيء.
0: والولد
2: الولد سيدي نزل الارض بعد ما رد القرعه ديال العسل لمحلها وربع رجليه وخد الخبز وبدا كيجاهد في نعمات الله. شهاني انا يلا بغيت نبلو ونضحك معاه ونقول له دوقني وهي تشرق لي القميص جاب شي مسمار لاصق في الدفه. سخفت
0: معلوم تسخف هاد الحكايات سخف اللي ما يسخف سي الهاشمي شاد ريحه الشياط.
2: ياك ما السروال اللي تحرق
0: كيفاش
2: نسيت البسلوح فوق منه
0: ايوا
2: وانا نمشي نشوف
0: وي صفد السري ولا عطيتو. ايوا هذا راجل شهرين هو عندي وعارف الحاله ولا بغى يفهم راسو حتى من الحباب والصحاب حلفوا لا باقي يجيو عندي كيدخل في بالي يعني وكيعتبر نفسه دائره معارف. تكلمتي في الكوراك وغيري تكلمتي على الفن هو فنان الحاجه اللي تكلم عليها الانسان عنده فيها نصيب الاسد مصيبه وخلاص. بغيت نصارحه ولكن ما قدرتش وبغيتو يفهم راسو بلا ما نجرح كبرياءه او نهين كرامته. احمري في حياتي ما شفت شي ضيف من هاد النوع ابدا. واش بيني وبينه عيب الله هذا غير ريحه الشحبه في الشقور ولد عمت خالته ايوا دابا على وجه امي الله يرحمها اللي كانت كتبغيني بزاف انا صابر وحتى يمشي في حاله. ياك لاباس
2: شي باس ما كان غير وكان ديناها في الهضره حتى تحرق السريول. شوف شوف كيف ولا داير دابا ما تعطيش فيه السنتيم الكحل.
0: ايوا اش عمل مكتب عليه تحرق.
2: ايوا نفرضوا مثلا كاع بغيت نصلحو ما بقى فيه دابا ما يتصلح.
0: لا يا ودي باقي يتصلح ويتلبس هذاك باقي يتصلح مية صلحة. شوف شوف صبغي صحة الإنسان صحة كنز تامين.
2: متفق معك ودي أسي تامي ولكن ما غادي شي ندير له زوج رقايع. أنت شوف وكتعرف ما كاين غير البرقاقة مسامر الميدا هذا لبس هذا قلع باختصار راك عارف كل شي وما نكراشا يعني تعطيني داك السروال الخضر ديالك اللي عاد شريتي.
0: شوف شنو السروال اللي عاد شريته. لا موسخ
2: اودي راه صبنات ومراتك البارح.
0: على صبنات؟
2: ايه صبنات ومراتك البارح مع القوام الجديد ديالك وشفتها كاع ملي طواته وحطاته مع الحوايج في الماريو القديم.
0: ياك يا سيدي لا كان مصبن سير لبسو.
2: بارك الله فيك حاصل ما شاء الله عرفتك ما غاديش يتخيب لي وربي ما غاديش يخيبك اودي يا سي تامي لا في الدنيا ولا في الاخره.
0: يا سيدي ايوا مصيبه هادي مصيبه مع هذا الرجل غادي يولي مقابل اللي تصبنات واللي باقا مسخه مشكله.
2: ايوا على كل حال
0: السي مختلين غادي اجي
2: غير السروال نخلب على السروال.
0: ايوا غير انا خايف غير ما يجي شي قدك.
2: لا لا لا غير كون عاني قادني
0: محال يقدك.
2: يا ودي راني سبق لي قيستو وجا هو هذاك قدي.
0: ايوا قبل ما تفكر في السروال فطر بعدا قعد ها القهوه قدامك لا تمشي تبرد.
2: يا بسم الله تا هضري سيادنا قالوا الزرده في بغداد قريبه لا توجد. ايوا واخا هذا غير فطور ماشي زرده نعتبرو حنا زرده. اللهم انزل هذه الفطوره في كرشينا منزله الراحه. امين يا بسم الله.
0: جلس اس
2: نعم سيدي ولكن بلاتي بلاتي فعل الحليب بعدا.
0: الحليب واه ما كاينش تما
2: ما كاينش عيش.
0: ايوا يمكن تقاضى.
2: ايوا ماشي معقول كتعرفني ما نقدرش نشرب القهوه بالحليب.
0: علاش؟
2: الكبد سيدي الطبيب قاطع عليا نشرب القهوه كحلا هكاكي.
0: ايوا غير نسيتو كان نسيت كامل الريجيم.
2: انا مزاوب فيك. عتقني حينا بحليبه.
0: لا هو غير هو كان لي يخرج يشريها لك وكان
2: اسيدي غير عطيني الفلوس انا نخرج.
0: لا لا لا لا, لا, لا ما نعذبوكس والله لا خرجتي بالله ولا
2: عاودوا بالله مش تراجم لاش الحلوف عمرك اللي تزرب بالحلوف.
0: لا لا, لا غير انا وكان ما بغيتكش تعذب وكان
2: ما غادي شي نحنتك ومن اللي حلفتي عليا انا باش ما نخرج شي خرج انت اسيدي.
0: خرج انا
2: ايه
0: سيدي يا ربي باش بسويت ربحت هاد خي اي اي الله الله
2: ست هامي لا لا بس
0: لا لا لا الوجع
2: وجع
0: الله الوجع في بطني الوجع
2: الله الله الله الوجع ما يكون عندك باس نجيب لك شويه الكمون سيدي
0: انا
2: واخ واخ واخ بلاتي بلاتي
0: لا لا لا لا
2: وما غير دوزو بواحد نص كاس الماء راك تولي لاباس عليك
0: لا لا لا لا جيب بس ما كاين لا ما كاينلاش
2: ياك ايوا نوض غير تسخني بالحليب
0: الله
2: ما مالك سيدي ما مالك
0: على الراس اخي صغاتي الراس ديالي غادي يتفرقع
2: ياك سيدي
0: وجيبي وجيبي مريض شكوى الله عيب الله شكوى الله بغيت نشوف الطبيب وما عندي فلوس
2: ايوا واش دير الدنيا هي هادي في يوم واحد كيجيو الفلوس وفي يوم كيغيبوا وهذه هي سنه الحياه ودي يا سي تامي اش تكمل لي هكا يا ما شاء الله اسيدي بنقص كامل هاد القهوه كاين شي ما يتكال
0: راسي راسي
2: ما راسك سيدي
0: كيصادعني بزاف شكوى الله جيبي راسي جيبي
2: شوف سيدي غير ملي تجي تنعس زيرو بشي خريقه وراك تصبح لاباس ها ولا سيدي كاين شي ما يتكال
0: موجود الخير والبركه
2: بشرني الله يبشرك اشنو كاين
0: شي وا تاكل عليها ريوس صبعانك
2: ياك الحيمات مبخرين
0: لا لا لا لا, لا.
2: هاك كعبة بالمغدور كتعرفو عزيز عندي بزاف
0: لا لا
2: مخيخات
0: لا لا لا
2: سيدي ما كاينش ما احسن من ماكلة المخ ايوا عتقني ارحم هاد المعدة الضعيفة بشرني الله يبشرك بالدخول في الماكلة طول وعرض
0: كايدة البصارة
2: الله حتى ترخف عليا لو كان شريتي لي غير شي بوفتيكا او شي رابعة الكفتة وستة ديال البيضات او شي زينة القطبان و باقي ما بغيتي تفهمني اسيدي الا ما كليتي على الصباح ماكله فيها الفيتامينات كيقبطوا لي الهوايش وكنولي كلي كنترعد بالحق ما فيها باس حتى البصاره مقويه كتعمر الكرش وكتنفخها وكيولي الانسان غادي وكرشو سابقه وكيعيط سامحوني ندوز
0: البصاره هي اللي موجودات
2: على محل تقريبي تقريبي او السلامه سيدي
0: وعلي
2: ايوا هذا مسوس البساله كيفاش عامله البصاره هذا بغا يهلكني في صحتي

0: صار تفضل
1: يا راسي.
0: ايوا جلس.
1: هلا جلس.
0: ايوا كل.
1: ايوا يا بسم الله. الله على ما داق.
0: الدرس
1: الله على ما داق.
0: الله يتول لك.
1: على بنا واك واك
0: تاكل فيه شغديت.
1: الله ودي يا سي تامي ما تشيت دابا غير واحد تجي وجا محمرة وربيع الخبز
0: ربيع صافي
1: بركة قناعة شبعة
0: طمعة فرقعة تجي وجا السي المختار ماشي سهلة.
1: ويلي حتى انت سي تامي خاصك تشوف لي كيف دابا كندير الزوج جيوجات وربيع هاد الخبز. صافي وبالردات يوم شحر دايزو الكلام واجي تفرج دابا راني ما بقيت كناكل والو كيف والو تنتا سي تامي.
0: اه سيدي.
1: غني لي عفاك.
0: شنو؟
1: غني لي باش نهضم.
0: تهضم؟ عجيبة هادي. ولكن السي المختار انا عمري ما غنيت.
1: عبدي غير غني.
0: صوتي عسري.
1: على غير انت شحال من واحد صوته عسري مكفس فوس نوط وكيغني.
0: فوالا يا سيدي اجا عندي. هاي عجبني بنادم الواعي الفاهم.
1: تانا
0: سعداتك.
1: غني.
0: بالاشارة والغمزة كيفهم بلا دبزة.
1: غني.
0: ضيافة النبي تلت ايام ماشي شهر ولا عام.
1: هذه قديمة.
0: قديمة معلوم.
1: هذه الأغنية عندك كتضر في الأذون وكتقفل الشهية. باقي شي ما يتكال؟
0: الله يجيب تلت ساعة بساعة أخرى.
1: ومراتك ما تكون شي مخبية شي دويزة.
0: مراتي؟
1: اه.
0: راك شفتيها خرجات غضبانة.
1: هاديك شي على داك الشي ما يطير لك شي. هذاك هو حال النساء. كل وحدة سي تامي كتبغي تفشش على رويجلها باش تمتحن وتشوف واش عندها شي مكانة ولا لا. وإلا بغيتي الصراحة مراتك غلطة.
0: غلطة؟
1: غلطة. مراتك تعوت عليك وراجل معاكو واخا أنا واحد من العائلة ماشي معقول. إوا تبغي الصراحة
0: تكلم.
1: لا ما خفتو كان الله يطير لك وما تفهم شي مقصودي.
0: يطير لي؟ انا يطير لي كون بغا يطير لي كون طار لي من هادي شحال من حسن الحظ او بالاحرى من سوء الحظ قليل فاش كيطير لي. غير تكلم تكلم تبرح قول اللي بغيتي.
1: خصك تعرفنا ما سيدي باللي الرجال قوامون على النساء.
0: ايه
1: خرجت مع الباب تبقى ورا الباب.
0: بحالاش
1: جوج حريفات من عند القاضية وانت تأدبها.
0: شنو؟
1: وتعطيها درس عمرها لا تنساه. لا يا لا سمعت الله غيرهما.
0: السي المختار.
1: قال نعم.
0: انت بالسلامة غادي تمشي في حالك؟
1: لا قدر الله. لا انا دابا باقي ما كنفكرش نمشي. البلاد وافقات لي والحمد لله ما خصني خير. مهلي فيا بارك الله فيك.
0: ايوا. اخويا انا غادي نسافر.
1: ومراتك غادي تطلقها.
0: تطلقها؟
1: ايوا باش نسافروا جميع وترتاح مع راسك. شوف شوف اخاي. راك تلقاني دائما في جنبك والحمد لله حنا اخوت المعزة اللي كنتي عزيز عليا وعلى المرحومة ديالي ما يمكن لك شي تصورها. وراك تعرف كل شي ولو كان ما كنتي عندي عزيز ما نقدم لك هذه النصيحة المجانية.
0: تبارك الله تبارك الله عليك. ما عندي ما نقول ونعم الرجل. هذا انت دابا فاش تصالحنا بغيتي تفارقنا بالمرة. عمري دوز فيك العار؟ عمرك سمعتي مني كلمة خايبة؟ واش كتعرف بعد علاش تخاصمنا؟
1: معلوم كان عارف علاش تخاصمتيو.
0: قول لي علاش.
1: علاش علاش قول لي انت علاش.
0: على قبالك سيدي انت هو السبب. امراتي خرجت غضبانه حيت ما فهمتيش اي راسك.
1: اش عملت اخويا؟
0: والو اخويا غير تخاصمتي لي مع جميع الاحباب والصحاب. اخويا حتى واحد ما بقى كيجي عندنا. اخويا
1: انا اخويا.
0: اي انت اخويا. حتى من ولدي خويتيه الدار وقت ما تكلم في شي موضوع كتقاطعو كتبدا تسخر منه.
1: انا اخويا.
0: انت اخويا. كاع اللي بغى يتكلم كتقاطعو كتبدا تفهم عليه.
1: انا
0: انت الا حنا عملنا بالشهوه ما ناكلو. انت كتبدا تشرط هذه بغيتها هذه كرهتها وكنضطروا نسايروك في رغباتك باش تبقى لنا على خاطرك. كون تفضل يا سيدي تفضل. اهلا كما هذا كيف هاد الغيبه
2: اسيدي انت اللي غبتي وما بقينا شي كنشوفوك وما بقيتي شي كتبان بالكل ياك لاباس بعداني اش هاد الشيء سمعت عليك
0: سقتي الخبر بعدا
2: معلوم راني تلاقيت بهم مجموعين وكلهم متفقين على كلمه واحده راه هي غادي يدعيوك كون على بال
0: ولكن انا تخاصمت معها هي
2: هي شكون هي
0: مراتي
2: كيفاش تخاصمتي مع مراتك هادي كاع ما كانتش في البال ديالي بالكل انا كنتكلم لك على مول الكراسي ديال اللي هادي 3 شهور ما خلصتيه والبقال ومول الفران ولا دعاوك مجموعين راه غير عول اخويا على السيزي
0: السيزي
1: ترحب يا احمد سي تامي اخي سي تامي اخي لا بغيت نسافر دابا
0: لا لا لا لا زيد عندنا ايامات اخرى باقي ما سخينا بك
1: اه بارك اخي توحشت البلاد والوليدات غير خليني نسافر وكان
0: اودي غير جلس مع حد الفار باقي ما جربينا لا يدور
1: لا لا لا اخي بغيت نسافر
0: ايوا السي المختار طريق السلامه
1: الله يهنيك اخويا ما سخيت بك
0: ايوا الله يهنيك الله يهنيك
1: شحال كنت كنتمنى نزيد عندك شي ايامات ايوا ولكن
0: الله يهنيك
1: صار اللي تجمعت عليك هاد المشاكل اما لو كنت ما كنت لو كنت دابا
0: الله يهنيك
1: عافاك قبل ما نمشي بغيت نطلب لك واحد الطلب
0: طلب
1: اي عافاك اعطيني غير شي

0: باش نركب.
1: شنو؟
0: أصدي فلوس المركوب.
1: هذه زينة. زيدني. هالبقالة كل كرة الدري الطبيب صداع الرأس هاتشي بزاف هاتشي.
2: ما كاين بس ما كاين بس. هاك خذ هاد 2000 فرنك. تقدك؟
0: واي اللي متعدياني هالشي كامل. بارك الله فيك. ونمشي نجمع حويجاتي.
1: الله الله الله على راحة. الحمد لله اللي حطيت هاد الحمل. دابا خصني نستعد باش نواجه المشاكل الاخرى.
2: ما كان حتى شي مشكل. هاد قضية الدعوة المدعية فكرة جاتني للبال في الوقت فاش تلاقيت فيه مع مراسك وحكيت لي المشكل وكيفاش عامل. واتضح لي من خلال ما سمعت منها انك كتحشم من هاد الضيف وما قدرتيش تواجهه بالحقيقة وتصرحه بكل من هي حاجة.
1: ما بغيتش نجرحه، بغيته يفهم راسه. إنما المخ باش غادي يفهم يجيبو ربي. وباش جات طلع لي الزاف اقترح عليا نطلق المرأة.
2: غريب. دابا سيدي ما عندنا علاش نبقاو نضيعو الوقت. والشي اللي سمعتي هو مجرد خطة اتفقت عليها انا ومراتك باش نشيطو هاد الضيف هذا في حالته ونبقاو حنا مريحين مع راسنا. ودابا بقى محافظ على القلق ديالك حتى يزيد خلفه.
1: تا هذه فكرة.
2: ايوا استعد باش نخرجو مجموعين نركبو الضيف وتمشي تصلح الجرة مع المرأة.
1: عندك الحق.
2: حاسدي مع الصراحة والوضوح التام.

0: إذاعة الدخلة أنس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3

العشرين والفين سبع وأربعون سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الدخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900 و1000، رابع عشر غشت 26 و2000، 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب، شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة، فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: كان أعتز بوطنيتي وأني بنت هذا الوطن الغالي، وكل فخر واعتزاز لتقديم عمل يصور مدى جمال وعراقة المغرب من شماله لجنوبه، وهو بمثابة عربون حب وإخلاص وانتماء دائم لهذا البلد العزيز. وهدية مرفوعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة حلول عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 20 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي ذهب. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900,000، رابع عشر غشت 26,000، 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب، شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة، فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

عيد الصحراء يا عيد رغزالك اليوم سعيد وهبت ريح بنسام الشيح من أرض الرملة الذهبية من ديك القصور الفيحة بعطور ومن النخلة العالية المسكية.

0: الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 اف.

والأربعين لاسترجاع وادي الذهب بدعات الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900 و1000 رابع عشر غشت 26 و2000 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبي كاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوان من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي نظري ديال كاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخاف

0: حيث القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم ضمن برنامج بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، في ضوء الرسالة الملكية السامية للعناية بالسيرة النبوية الشريفة بمناسبة مرور 15 قرنا على بعثته صلى الله عليه وسلم. وسنخص هذه الحلقة بإذن الله تعالى للحديث عن محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، حدثين عظيمين شكل نقلة نوعية في مسار الدعوة الإسلامية، وهما إسلام حمزة بن عبد المطلب وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. كانت مكة المكرمة قبل إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما تعيش مرحلة عصيبة من مراحل الدعوة الإسلامية، حيث تجدر الشرك في العقيدة، وساد الظلم في المجتمع، واحتكرت قريش القوة والسلطان. وفي هذه المرحلة أمر المؤمنون بالصبر وكف الأيدي، كما قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فكانت مرحلة تربية وتمحيص، لا مرحلة مواجهة وتمكين. وقد عاش المسلمون قبل إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما حال استضعاف، فتعرضوا للتعذيب والإيذاء والاستهزاء، خاصة من لا عشيرة له ولا من يحميه. وقد وصف الله تعالى حالهم فقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت أصحابه ويغرس فيهم الأمل، كما في حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق بإثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وذات يوم عاد حمزة رضي الله عنه من المصيد، فبلغه أن أبا جهل قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمه عند الصفا، ولم يجد من يدفع عنه الأذى، فهنا تحركت نخوة القرابة واشتعلت الغيرة على العرض، فتوجه حمزة مباشرة إلى أبي جهل وضربه بقوسه على رأسه، وقال كلمته الشهيرة: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول. في البداية كان هذا الموقف حمية وغضبا، لكنه تحول سريعا إلى قناعة وإيمان، إذ عاد حمزة إلى بيته

0: فاستعرض الأمر في نفسه وسأل الله الهداية، فشرح الله صدره للإسلام، فكان إسلامه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وتجسيدا لمعنى قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فبإسلامه شعر المسلمون بشيء من الأمان، وبدأت قريش تحسب حسابا للدعوة بعدما دخل فيها رجل عرف بالقوة والشجاعة والمكانة. ولذلك قال أهل السيرة: كان إسلام حمزة عزا للإسلام وخوفا لقريش. ورغم أثر إسلام حمزة ظل المسلمون يعانون من التضييق، ولم تبلغ الدعوة بعد مرحلة الجهر الكامل. وفي هذه المرحلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى ربه بالدعاء، كما جاء في الحديث الصحيح: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وكان هذا الدعاء تمهيدا لفرج أعظم أراده الله عز وجل ليكون على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب قبل إسلامه كان من أشد الناس على المسلمين، قوية الشكيمة، مهيبا في قريش، يعظم تقاليدها ويغار على دين آبائه. ولكن هذه الشدة كانت تختزن في أعماقها عدلا فطريا وبحثا صادقا عن الحق، وهو ما جعله أهلا للهداية. وذات يوم خرج متقلدا سيفه قد امتلأ غضبا، وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، ظنا منه أن في ذلك إنهاء لأمر الإسلام. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له: أترى بني عدي تتركك تمشي على وجهك إن قتلت محمدا؟ ألا ترجع إلى أهل بيتك؟ فقد أسلمت أختك وزوجها. فكان هذا التحويل في المسار بداية الهداية. توجه عمر إلى بيت أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، فسمع تلاوة آيات من سورة طه، فأثرت فيه أيما تأثير. فلما قرأ قول الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لان قلبه وانكسر غضبه وقال: ما أحسن هذا الكلام وما أكرمه. وهنا تجلت قدرة القرآن الكريم على تغيير القلوب مصداقا لقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. توجه عمر رضي الله عنه إلى دار الأرقم وقلبه قد امتلأ إيمانا، فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في مكة، وكان ذلك يوما مشهودا في تاريخ مكة. وبإسلام عمر رضي الله عنه تبدل حال مكة، وارتفع صوت الحق، وخرج المسلمون يصلون عللا عند الكعبة، وانتقلت الدعوة من الخوف إلى الجهر. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وتحقق قول الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هكذا مستمعين الكرام، يتبين لنا أن إسلام سيدنا حمزة بن عبد المطلب وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لم يكن مجرد دخول رجلين في دين الإسلام، بل كان تحولا عميقا في مسيرة الدعوة المحمدية، ونقلة من الاستضعاف إلى العزة، ومن الخوف إلى الجهر بالحق. فبإسلام حمزة رضي الله عنه شعر المسلمون بالحماية والطمأنينة، وبإسلام عمر رضي الله عنه رفع الله راية العزة وأظهر الدين، فصار المسلمون يصلون عند الكعبة جهارا غير هائبين إلا الله عز وجل. وفي ذلك تجسيد بليغ لقول الله سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنه درس خالد للأمة في كل زمان أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد نصرة دينه سخر له رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فجعل بهم بعد الضيق فرجا وبعد العسر يسرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وقوة الثبات، وأن يجعلنا من أنصار دينه والمقتدين بسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

والأربعين لاسترجاع وادي الذهب. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900 وألف، رابع عشر غشت 26 و2000، 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب، شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة، فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

تب مدعو وبلاك تشهد القبايل بذنين عمي سلوا فتحوا دواخر تريكوا عايل

0: سيدتي وسادتي، نرفع على سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: مستمعتنا مستمعينا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في رحاب إذاعة الداخلة، منبر الكلمة الهاتفة والنافذة المفتوحة على مختلف المبادرات الثقافية والعلمية الجادة والهادفة لكي تساهم في صون ذاكرتنا الوطنية وتعزيز إشاعها. أكيد مستمعين الأفاضل، مخطئ وواهم من يعتقد جازما أن التراث مجرد صفحات من الماضي ومجرد مخطوطات نحفظها بين الرفوف، بل هو ذاكرة أمة وخلاصة تجربة علمائها ومفكريها وجسر يصل حاضرنا بماضينا ويمنح أجيالنا القادمة القدرة على معرفة جذورها والاعتزاز بهويتها. من هذا المنطلق مستمعين الأعزاء، تأتي الندوة العلمية التي تنظمها جمعية حي بلتي للتراث والتاريخ بشراكة مع المجلس العلمي المحلي لأوسر تحت شعار إحياء التراث العلمي، وفاء للهوية وخدمة للوطن، وهي تظاهرة ثقافية وعلمية تروم التعريف ب إصدارات جديدة وإبراز ما تختزنه من قيمة علمية وتاريخية، وتفسح المجال لفتح نقاش حول سبل العناية بالتراث الوطني وتثمينه وإتاحته للباحثين والمهتمين. يكننا نقدم إضاءات حول هذه التظاهرة الفكرية والعلمية القيمة. أنا جد سعيد أن يلبي الدعوة كعادته ممنون عضو هذه الجمعية المنظمة الأستاذ محمد المامون.

0: الحيبلتي، وهو طالب باحث بسلك الماستر، عضو المجلس العلمي المحلي للعيون، وطبعا النجل بار وسليل أسرة حيبلتي العلمية العريقة. أستاذ محمد الممون، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية أشكرك أستاذي الكريم على هذه الاستضافة، وهي عادتك الطيبة كما ألفناك. وفي البداية أيضا أحيي الساهرين على مؤسسة إذاعة الداخلة على اهتمامهم بكل ما هو ثقافي، وأساسا بما يندرج في سياق الاهتمام بتأليف الكتب والمخطوطات التراثية، والحرص على طبعها لتكون رهن إشارة المهتمين والباحثين والأكاديميين كذلك. والشكر موصول طبعا لكل من يتابع معنا هذه الحلقة من المستمعات والمستمعين الأوفياء لإذاعة الداخلة الجهوية.
0: نعم، ما شاء الله عليك. طيب أستاذ الفاضل، سبق ما نشوف الحديث عن هذا النشاط العلمي اللي أكيد عنده بصراحة مستوى أكاديمي كبير جدا، دور منك إذا سمحت أنك تعرف المستمعين، وخا ما شاء الله الجمعية عندها واحد صيت معروف، تعرف بالجمعية اللي منظمة هذا النشاط، أشنه أهدافها، واش قطعت لها من أهم الأنشطة، أي حاجة يقرب المستمعين من الجمعية الأستاذ.
1: شكرا أستاذي. أولا، جمعية حيبلتي هي جمعية تأسست سنة 2014، ولكن قبل ذلك لابد من العودة إلى سبب تأسيس هذه الجمعية. فهذه الجمعية هي الراعية للخزانة التراثية والتاريخية للشيخ محمد عبد القادر حيبلتي وأولاده، متواجدة بمدينة الداخلة. فكانت الجمعية كإطار قانوني لرعاية هذه الخزانة، ولإتاحة الفرصة لكل من يريد المساهمة في تطوير هذا التراث التي تمتلكه هذه الخزانة العلمية لآل حيبلتي. بالنسبة للأهداف التي تأسست منها الجمعية، فهي تأسست أو كان هدفها هو خدمة هذا الموروث الذي توجد الذي تحتوي عليه الخزانة. فكان من بداية أهداف التي سطرتها الجمعية المساهمة في إحياء الذاكرة التاريخية والتراثية لجهة داخل وادي الذهب، وعلى غرار غيرها من الجمعيات والهيئات طبعا التي تشتغل، والحمد لله هنالك عدة جمعيات وعدة خزائن بالجهة. وكانت من أهدافها كذلك أن تقوم بجمع ما أمكن من المخطوطات والوثائق العلمية الخاصة بالجهة وغيرها الوطنية كذلك، وحتى خارج الوطن من كل ما هو مثلا من جارة موريتانيا التي تحتوي أيضا بها خزائن يعني مرتبطة بهذه الجهة والحمد لله. كان من الأهداف كذلك أن تمد جسور التواصل مع مختلف الهيئات والجمعيات والمهتمين عموما بالتاريخ والتراث من أجل جمع ما تيسر من هذه الوثائق ذات الصلة باختصاص طبعا الجمعية اللي هو ما هو علمي وما هو تاريخي، مما دون في عهد المستعمر أو ما قبل ذلك، المستعمر الفرنسي والإسباني، من مخطوطات متعلقة بجهة الداخل وادي الذهب خصوصا وعلى المستوى الوطني بصفة عامة. من الأهداف البارزة وربما نعتبرها من أهم الأهداف اللي هو تسهيل مهمة الباحثين المهتمين بهذا التراث. الهدف الأساسي كذلك اللي هو خدمة الموروث العلمي لزاوية الشيخ محمد عبد القادر حيبلتي رحمه الله وخزانته العلمية والتاريخية المتوفرة ولله الحمد. كذلك بذل جهود، من الأهداف كذلك بذل جهود مكثفة لتنمية هذه الخزانة، والحمد لله ما عملنا عليه، ليس ما نطمح إليه بل الطموح أعلى من ذلك، ولكن وصلنا ولله الحمد بفضل الشركاء والداعمين إلى مستوى لله الحمد الخزانة أصبحت غنية بأنواع المصادر العلمية وكذلك غنية بالمخطوطات وغيرها. كذلك إبراز على المستوى الوطني والدولي إبراز مساهمة جهة الداخلة وادي الذهب في نشر العلم والثقافة في جنوب المملكة وغيرها من الأهداف التي ربما
0: أكيد هي كثيرة ذكرت أهمها. ونبغي فقط نشير الأستاذ شرتي بأن هذه الجمعية هي الإطار الرسمي أو الحاضن القانوني لهذه الخزانة اللي أكيد راه اليوم غادي تكون مر عليها أزيد من قرن من الزمن، وهذا كيبين. وبصراحة أحيي أسرة حيبلتي العريقة على أنها حافظت على هذا المخزون الثقافي من المخطوطات، وبصراحة ذاك الكم الهائل ما شاء الله فتبارك الله اللي كتحتوي هذه الخزانة، والدليل على قيمتها الأستاذ، وانت أدرى مني أن العديد من القنوات سواء على مستوى جهتنا أو وطنيا أو دوليا

0: نقلت من دولها باش تجي أنها تغطي هذا الخزانة العائلية العلمية. فبصراحة أحيي أهل حي بلتي على هذا المحافظة
1: لكم
0: على
1: واجب،
0: هذا الذاكرة، وهذا راه ماشي سهل.
1: ده واجب
0: إنسان
1: يا أستاذ.
0: كيتنقل وكتكون ظروف جوية اللي كتكون قاهرة، وحتى جمعة راه يتطلب مجهود. طيب مادام حديثنا حول هذه الندوة العلمية القيمة، أشنو هو الإطار والسياق اللي كتجي أو كتندرج فيه هذه التظاهرة ديال هذا النشاط اللي تنظمه الجمعية؟
1: نعم أستاذي الكريم، هذه التظاهرة يمكن أن نقول بأنها تندرج في إطارين، إطار عام وهو الاحتفالات الوطنية التي نخلدها هذه الأيام باعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين، الذكرى 27، وهي ذكرى نخلدها ونحرص، تحرص الجمعية على أن تكون مواكبتها دائما للذكريات الوطنية والدينية كذلك. الإطار الثاني اللي هو الإطار الخاص، اللي هو بمناسبة صدور إصدارين جديدين مطبوعات حرصت الجمعية، اللي هي أيضا كانت مخطوطة والحمد لله تيسر طبعها، هذه خرجت هذه الأيام، فأرسينا أن لا تمر مرور الكرام، بل لا بد من عقد ندوة علمية لتسليط الضوء على هذه المنشورات الجديدة والإصدارات الجديدة والتعريف بها وعرضها لكل المهتمين، وهي متوفرة لله الحمد الآن.
0: طيب شيء جميل بصراحة، هذا مجهود يذكر فتشكر عليه الجمعية والقائمين عليها. طيب جف معرض حديثك أنه فيه إصدارات وإصدارين لكتابين تم طبعوا هذه الإصدارات، ندور منك إذا سمحت تفضل بإعطاء نبذة عنها وخرشرت له، ولكن نبغي باش تبان ديك القيمة العلمية أصلا باش يعرفوا الناس وبالخصوص المستمعين علاش نتحدث في إطار هذه الندوة العلمية الفكرية.
1: إن شاء الله. نعم أستاذي، بالنسبة لهذه الإصدارات، أولا قبل الحديث عن هذه الإصدارات الحالية لا بد أن أشير وأذكر المستمعين والمستمعات الأكارم بأن هذه الإصدارات ليست الأولى، وإن شاء الله تعالى بعون الله لن تكون الأخيرة، بل هذه الإصدار هي الدفعة الثانية من الإصدارات التي تطبعها الجمعية، سبقها 4 إصدارات أخرى سنة 2022 تقريبا تم طبعها، يعني طباعة جيدة الحمد لله بشراكة مع مجلس جهة الداخل وادي الذهب. والإصدارين الذين نحن بصدد عرضهما اليوم هما إصداران لكتابين، الكتاب الأول هو يتضمن آلاف الأنظام الفقهية للمدرسة السالمية، وسمي الكتاب شذرات من التراث النظمي الفقهي للمدرسة السالمية، وهو يعني مجهود شاق جرى جمعه من كما أقول من الكهول والعجائز، من دفاتر وكنانيش ومخطوطات كانت متفرقة في بعض الأسر، والحمد لله يسر الله أنهم تعاونوا معنا وأعارنا إياها وقمنا بطبعها وتحقيقها طبعة لن تكون الأولى، وطبعا هذا جزء، طبعا جزء منها، وإنما هنالك جزئين أو 3 آخرين لا زال في الطريق إن شاء الله تعالى. الإصدار الثاني وهو شرح لجزء من نظم أو من ألفية في القضاء للشيخ محمد عبد القادر الحيبلتي، وهو أيضا مخطوط، فالنظم موجود وقامت بشرحه الأستاذة الغالية حيبلتي، شرح لجزء من هذا النظم الفقهي، نظم اللي هو في القضاء. نعم، هذان هما الإصداران اللذان نحن
0: جميل جدا.
1: بصددهما اليوم إن شاء الله
0: مزيان.
1: تعالى.
0: طيب عادة الندوة تتم استضافة إليها كيكونوا أساتذة باحثين ضيوف اللي يشاركوا في فعاليات هذا النشاط الثقافي النوعي والهام جدا. ما كرهت أستاذ حيبلتي إلا أعطيتنا فكرة عن طبيعة هالضيوف وشن هي المواضيع ديال مداخلتهم.
1: نعم، الجمعية منذ تأسيسها سنة 2014 تحرص دائما على أن تكون أو أن يكون الضيوف يمثلون إضافة نوعية للحقل الثقافي والعلمي، فكما تعلمون أستاذ وكنتم حاضرين الحمد لله معظم هذه الأنشطة، يعني نظمت الجمعية مجموعة من الدورات التكوينية، حضرت لها أساتذة بارزين خبراء في هذا الفن اللي هو الفن دراسة المخطوطات وتحقيقها، نظمت دورات تكوينية حضر لها علماء يعني مختصين في هذا المجال، هذه الدورة فيها أيضا كذلك دائما نفس في نفس الإطار مع تنوع، هنالك يعني علماء رؤساء مجال رئيس مجلس علمي، وهنالك أيضا دكتور باحث في التراث الصحراوي المخطوط يعني مختص في هذا المجال، هنالك أيضا أستاذة اللي هي بنت الزاوية أيضا حاضرة وهي التي شرحت هذا الكتاب التي ستلقي إضاءات عليه، ولا شك بأن هذه الندوة ستسلط الضوء على هذه الكتب وتبرز قيمتها العلمية، إضافة إلى المواضيع التي يعني مداخلة ستكون إن شاء الله تعالى. نترك التشويق من أجل أن
0: صحيح وفعلا تستحق تتبعها والحضور لها نظرا لقيمة تهد الأساتذة وأيضا طبيعة تهد الندوة موضوعها، فهو موضوع عنده قيمة كبيرة جدا. نعم
1: نعم أستاذ.
0: طيب نعم. ماذا عن البرنامج العام لهذا التظاهرة الفكرية العلمية؟ شنو محتواها العام الأستاذ حيدر؟
1: نعم. كما ذكرت أستاذي في بعض نقاط حديثي بأن الجمعية دائما تكون على أن تحرص على أن تكون الأنشطة التي تنظمها تكون متنوعة، واليوم نحن كذلك في نفس الإطار، فالنشاط الذي ننظمه اليوم يحتوي على عدة نقاط. أولا العنصر الأساسي اللي هو الندوة العلمية هو العنصر الأساس، كذلك أيضا سنعرض لشريط وثائقي يعني مختصر أو شريط فيديو قصير يلخص أو يعرض لبعض مراحل طباعة هذه الكتب، حتى يعني يعرف الحاضر يعني كيف تم جمع هذه الكتب وما هي المراحل، ويطلع على النماذج الأصلية وصعوبة التعامل معها. كذلك في هذا الإطار هنالك معرض للمخطوطات التي ستكون في نسخ ومخطوطات أصلية من هذه الكتب التي جمعت وحققت، وكذلك بعض المخطوطات الأخرى التي لا تزال إن شاء الله تعالى في طور التحقيق إلى الله.
0: طيب إذا سمحت الأستاذ محمد الممون حيبلتي نأخذ استراحة فنية مدحية وبعدها نواصل الحديث إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: إذن مستمعتنا مستمعين الكرام نواصل الحديث ونذكركم بأن هذه الحلقة خصصناها للندوة العلمية الهامة اللي تنظمها جمعية حي بلتي للتراث والتاريخ بشراكة مع المجلس العلمي المحلي لأوسرد تحت شعار إحياء التراث العلمي وفاء للهوية وخدمة للوطن. وطبعا ضيفي أضيفكم الكريم الأستاذ محمد الممون حي بلتي. سي محمد الممون إذا سمحت لعدت في كلمة نختم بها الحديث، بصراحة الحديث معك شيق وريق ولكن الوقت ضيق. نعم
1: نعم أستاذ الكريم، أولا في بداية الكلمة الشكر لكم ولكل القائمين على الإذاعة الجهوية. فقط بعض النقاط على السريع، كما ذكرت بأنه يعني الوقت ضيق وقت الحلقة، ولكن لابد من الإشارة إلى نقاط مهمة. أن نعم. أهم ما ترتكز عليه هذه الندوات العلمية وفتح نقاش علمي، تسليط على نقاط القوة ونقاط الضعف التي يجب معالجتها. كذلك نقطة أخرى اللي هي دعوة الخزائن العامرة بالجهة إلى القيام بمبادرات أخرى وإبراز هذا التراث. لا بد من إخراج هذا التراث للعالم، فإبقاؤه حبيس الخزائن هو قتل له، كما أقول الموت البطيء.

0: وهذا يعني لا ينبغي، بينما ينبغي إخراج هذا التراث. نقطة أخرى، هنالك أدعو القائمين أو سكان الجهة بصفة عامة أن هنالك خزينة عامرة بالكتب والمصادر، عامرة بالكتب ولكنها يعني نقول ناقصة، ولكن الزوار فيها قليلين. نحتاج إلى أن يكون هنالك زوار، هنالك قاعة للمطالعة، هنالك أجهزة نسخ لمن أراد أن ينسخ، يعني هنالك خزانة عامرة تحتاج، نتمنى أن تعمر بالزوار كما هي عامرة بالكتب. هذه أن توضع هذه الخزائن يعني رهنة، اللي هي الخزائن الأخرى رهنة إشارة القائمين على هذا الشأن، وأن توضع ضمن البرامج السياحية. الداخل الحمد لله اليوم هي وجهة سياحية على المستوى العالمي، هنالك برامج سياحية متنوعة، ولكن لا بد أن نضع أيضا من ضمن هذه البرامج السياحية سياحة علمية تزور هذه الخزائن، تسلط الضوء. الداخل ليست فقط شواطئ، ليست فقط مناظر خلابة، وإنما هنالك أيضا تراث علمي يجب أن يسلط الضوء عليه، وأن يبرز للعالم أيضا كما أبرزت شواطئ الداخل ومناظرها الخلابة إلى العالم. وشكرا أستاذي الكريم.
1: تبارك الله عليك، أحسن حاجة نخدم بها هي أولا ما أعربت عنه، عن الكرم العلمي لأسرة أهل حي بلتي بصراحة، اللي كيف تحول المكتبة أو الخزانة العلمية العائلية ديالهم للعموم للباحثين، وهذا بصراحة. وأيضا أحسن حاجة ختمتي هي قدمتي مجموعة من التوصيات، وهذا مهم جدا. إذن في ختام هذا اللقاء، لا يسعنا مستمعينا الأعزاء إلا أن نتقدم إليكم طبعا بجزيل الشكر، وباسمكم نشكر الأستاذ محمد الممون حي بلتي على كل ما تفضل به من إضاءات حول هذه التظاهرة العلمية والثقافية، وعلى اللي قدموا من معطيات كتعرف بأهمية الكتاب والمخطوط والتراث العلمي في حفظ الذاكرة الوطنية وصون الهوية. لقد أكد هذا اللقاء مستمعينا أن إحياء التراث فعلا لا يعني الوقوف عند حدود الماضي، وإنما يعني أن نجعل من هذا التراث جسرا نحو المستقبل، نقرأه ونحققه ونطبعه ونعرف به الأجيال الجديدة، حتى تظل جهود العلماء والباحثين وأهل العلم محفوظة من النسيان، أحاضرة في وجدان المجتمع. كما أن المبادرات كيف تهدي اللي خدتها أسرة أهل حي بلتي بجهة دخل وادي الذهب، فهي كتجمع أيضا بين الجمعيات الثقافية والمجالس العلمية والباحثين والمهتمين، وأكيد من شأنها أنها تعطي لتراثنا مزيد من الإشعاع وتحفز الاهتمام به، وأن تجعل من الكتاب والمخطوط رافعة للبحث العلمي وأداة لترسيخ الاعتزاز بالهوية وخدمة الوطن. مرة أخرى لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم مستمعين الأستاذ محمد الممون حي بلتي، وشكرا لجمعية حي بلتي للتراث والتاريخ وكل القائمين عليها، وللمجلس العلمي المحلي لأوسرد على هذه المبادرة النوعية. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الإذاعي، على أمل أن نلتقي بكم في موعد ثقافي جديد وموضوع آخر من مواضيع الفكر والتراث والإبداع. دمتم أوفياء للكتاب، أوفياء للعلم، أوفياء لتراث وطننا الغني وذاكرته الحافلة. شكرا على جميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبي كاي
1: ليك تيجي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا مسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي نظري ديال كيفاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتعنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

الذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية توصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجهة الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79,900 رابع عشر غشت 26,000 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب، شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة، فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.

والأربعين لاسترجاع وادي الذهب. بدعات الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900 و1000 رابع عشر غشت 26 و2000 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب بدعات الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجهات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79,900 رابع عشر غشت 26,000 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجهات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاماً تمر على استرجاع وادي الذهب شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيدة عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: غدا سوف نرحل بإذن الله إلى اليمن، ثم نعود بعدها إلى دمشق.
1: اليمن عند الإمام يحيى بن أبي كثير؟
0: نعم.
1: هل بلغك أنه على زيادة في العلم؟
0: بل بلغني ما هو أخوف من ذلك.
1: أخوف من ذلك؟
0: نعم، كتبه وكتب 13 يا أماه.
1: ما لها؟
0: احترقت جميعها.
1: احترقت جميعها؟

0: ماذا تقول يا إمام؟
1: هذا ما بلغني، وسنرحل إلى هناك لعلنا نكتبها من جديد.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله عليه.
1: من يا إمام؟
0: هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين.
2: إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: رحمه الله، كان حصنا للدين وللأمة، وما أفظع ما تخبئه الأيام لبني أمية.
2: وخلفاؤه يا ولدي؟
0: ضعفاء مشغولون في من يخلفه، وإني لأرى في يزيد أنه لن يقدر على حمل الأمانة بمثل ما حمل هشام أخوه.
2: ألا ترى فيه ذلك؟
0: نعم، فيزيد بن عبد الملك تحوطه بطانة لها عليه سلطان، وإنهم لا يمنعون بابه على الناس وأهل العلم، ويعصبون عينيه بالغرور على الانتصاح.
3: لعله إذا ولي الأمر أن يتبدل.
0: يتبدل؟
2: ولم لا يا ولدي؟ ألم يتبدل عمر بن عبد العزيز من غرر النعمة إلى عز التصوف والزهد بعد أن ولي إمارة المؤمنين؟
0: ذاك عمر بن عبد العزيز يا أمه، وليس يزيد بن عبد الملك. ذاك عمر بن عبد العزيز الذي كان يتزود بنعمة العلم حتى أفتى، وبنعمة الدنيا بما رزقه الله وزاد فضلا في المال، لما كان يفتح أبوابه ويوحي به على كتابه، فزادت نعم الدنيا عليه بما كان يقرض الله القرض الحسن بالتصدق والزكاة والبر بالناس.
2: نعم يا ولدي نعم. إيهن يا سنون، كم مر منك على الفؤاد وتقلب وجهك على العباد. رحم الله المؤمنين جميعا يا عبد الرحمن، رحم الله أباك الشهيد، رحم الله أباك.

0: نعم يا أبنائي، قد قلت ذلك ولم أرجع عما قلت، فإن النواصي بيد الله، ورحم الله هشام بن عبد الملك كما رحم أستاذي الزهري من قبله بعام، وكما رحم من قبل الشيخ مكحول، وكما رحم الصحابة والرسول خير البشر أجمعين صلى الله والملائكة عليه صلاة وتسليما. وإني لمعتكف هاهنا في بيت الله هذا بدمشق الفيحاء، ولن أمضي أبدا إلى يزيد أو غير يزيد، حتى لو أرادوا بي الشر أو ما يزيد.
1: الله أكبر، الله أكبر،
2: هكذا العلم يرفع الناس درجات.
0: ولئن كان يطلبني لأمر فيه خير للناس فليبعث به إلي، وإن كان يطلبني لأمر فيه خير له ورياء على الناس فإني باق هاهنا لا أخضع للرياء ولا أخاف من الله القضاء.

0: أستأبى القضاء يا أوزاعي.
1: إن قضاء الله علي وعلى العباد فلله الحمد على ما يقضي به.
0: أقول لك أن تلي القضاء على عهدي.
1: يا أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك، قد كان أخوك هشام رحمه الله أرجح لحجتي حين أبيت، فما لك تريد أن تضطرني إلى ما لا أرضى؟
0: إنما أريد أن يطمئن الناس إلى القضاء بفقيه أهل الشام.
1: يا أمير المؤمنين دعني لحالي، فوالله لو أني توليت أمر القضاء لدعوتك أول الخصوم بين الناس.
0: ها؟ تخاصمني أنا بين الناس؟
1: يا أمير المؤمنين أذكرك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. صدق الله العظيم.
0: أراك لا تلتزم حدا؟
1: بغير حدود الله لا ألتزم.
0: أولست أميرا للمؤمنين وإني لا أجزل العطاء؟
1: يا أمير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم.
0: يا أوزاعي لك ما شئت، ولكن اعلم أنني لن أجتهد في طلبك بعد اليوم.

0: حسنا، ما رغب عنك الأمير يزيد بن عبد الملك؟
1: لعمري لقد انقلب وجه بني أمية.
0: أي بنيتي، لقد كان أبوك مولا لبني أمية حين كان أمراؤهم أهلا للعلم وخشية الله.
1: إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على قلبي الخشية منه والسكينة به والاطمئنان إليه، وإن الرزق بيد الله، فلا وربي لا يهونن القلب الذي أعزه الله. واعلموا يا أبناء أن الله بيده مقاليد كل شيء، وأنه إليه ترجع الأمور، فلا تخشوا في الله إلا الله.
3: الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
2: عباد الله، اعلموا أني أحرص على الحق من حرصي على الدنيا، وأوصيكم بها، وأن الله يمقت الفتنة فلا أدعوكم إليها، وأني إذا كنت أستودعكم فليشهد الله على أني أستودع عندكم ما بلغني من العلم.
3: إلى أين بإذن الله؟
2: إلى حيث يشاء الله.
3: يا سيد الإمام، إن لك في قلوبنا خير مقام،
2: ولكم في قلبه خير السلام.
3: وأي سلام مع الذي ترى من شقاق الأمة وتفرق الكلمة وركوب الغرور وتفشي الجور؟
2: يا بني، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
3: صدق الله العظيم.
2: فسبحان الله العزيز الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا أعبد سواه، ولا أخشى إلا إياه، ولا أخاف ثقل يوم الحساب إلا بما ثقل علي من حمل الكتاب. فأستغفر الله التواب وأسأله حسن مآب، فقد عظم علي جرحي بما هان على الولاة

0: ذات نصحي، ولا أرثي لحالي وحال الناس، وإنما أرثي لحالهم يوم يقوم الحساب. فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أيما وال بات غاشا لأمته فمآله إلى النار.
1: صدق رسول الله.
2: نار الفتنة في كل مكان،
1: ونار الثورة تحرق الديار وتلهب الأفكار.
3: رباه، من هذا الذي يطرق علينا الباب في مثل هذه الساعة من الليل؟
4: رباه، ما هذه؟ طرقات زائر يبشر بخير.
3: من الطارق هكذا؟
2: رئيس جند أمير المؤمنين يطلب الإمام الأوزاعي.
3: ما هذه؟

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.